كل نفس للسلاطين الفائقة. ليل هذا العالم سينتهي، غنى بيضرب جرس بيقول لكل واحد فوق لنفسك. لا تكونوا مديونين لأحد بشيء إلا بأن يحب بعضكم بعضا.

بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. احنا خدنا المره اللي فاتت لغايه الاصحاح 18. في ملاحظه كده لطيفه الواحد حس بيها النهارده، واحنا لما جيت تصريح بالبنى للكنيسه حسيت انه لو حبينا ندي هدف لسفر الرؤية، فهدف سفر الرؤية كله الإعلان عن الكنيسة عروس المسيح، سواء في الفترة الأولى عبر الأجيال إزاي تتعرض الكنيسة للآلام، لكن في وسط الآلام تتحول الآلام إلى أمجاد. الأصحاحات الأخيرة 16 و17 و18 هدم كامل لمدينة بابل العظيمة اللي بيسميها أم الزواني. الأصحاح 19 و20 و21 و22 إقامة أو الاستابليشنج لملكوت الله أو أورشليم العليا. عمل الكنيسة أو عمل المؤمنين أو فكر الإيمان المسيحي أن يتحول قلب الإنسان إلى أيقونة إلى أورشليم العليا، وده اللي قاله السيد المسيح في إنجيل لوقا: ملكوت الله داخلكم. فكلمة ملكوت الله جوايا تحتاج لعملين، زي ما بيقول المرتل: حد عن الشر واصنع إيه؟ واصنع الخير. نقدر نقول في السبع أصحاحات الأخيرة من سفر الرؤية، بدل ما نقول حد عن الشر، اهدم الشر بعمل ربنا، واصنع الخير إنك تتمتع بالنعمة لكي تحيا في الفكر السماوي. ولذلك بنى أي كنيسة، سواء الكنيسة اللي في القلب أو الكنيسة اللي في البيت أو الكنيسة اللي في الكوميونيتي الجماعة أو الكنيسة العامة في العالم كله، هدفها إزاي ربنا يدوق الإنسان عربون الحياة الأبدية، زي ما هنشوف دلوقتي خطة ربنا. لما تحب كده أنت تقول نصيبي هو الرب، زي ما بيقول أرميا النبي: أو عينيك على السماء، إمتى ربي أشوفك وتمتع بيك؟ الحل الاثنين: هدم بابل الموجودة في القلب وإزالة كل فساد فيها، وبعدين ما نقفش عند الجانب السلبي، ما استخدناش حاجة، لكن ده يبقى طريق للجانب الآخر: اصنع الخير، تمتع بأورشليم العليا، أو تمتع بعربون السماء. فالنهاردة ما هنبتدي في الأصحاح 19، ناخد 19 و20 و21 في الفترة دي، إزاي الإنسان المسيحي يتمتع بالسماء أو بأورشليم العليا. عايزين إذا ربنا ادانا نعمة نتكلم عمليا، هل ممكن الإنسان يعيش في العالم وحامل عربون السماء جواه؟ هل ممكن فعلا نتلامس مع أورشليم العليا؟ هل السماء مفتوحة ليا ومفتوحة أيضا للآخرين؟ فربنا ادينا نعمة النهاردة نتكلم عن الكنيسة السماوية والعرس الأبدي في الأصحاح 19. بعد هذا سمعت صوتا عظيما من جمع كثير في السماء قائلا: الليلويا، الخلاص والمجد والكرامة والقدرة للرب إلهنا،

لأن أحكامه عدل، لأن أحكامه حق وعادلة، إذ قد دان الزانية العظيمة التي أفسدت الأرض بزناها وانتقم لدم عبيده من يدها. وقالوا ثانية الليلويا، ودخانها يصعد إلى أبد الآبدين. وخر 24 قسيسا والأربعة المخلوقات الحية وسجدوا لله الجالس على العرش قائلين أمين الليلويا. وخرج من العرش صوت قائلا سبحوا لإلهنا يا جميع عبيده الخائفيه الصغار والكبار. عايز أقف لغاية الآية الخامسة اللي احنا قرناهم دول خمس آيات. ايه فكرة أربع هليلويات؟ في الأول سمعوا صوت، طلع صوت من عند العرش الإلهي، والصوت ده بيقول هليلويا. وبعدين يرجع على طول أول ما يتكلم عن إبادة بابل الزانية، وقالوا ثانية هليلويا. ولما الدخان صعد إلى أبد الآبدين قال 24 قسيسا والأربعة الحيوانات هليلويا للمرة الثالثة. وبعدين خرج من العرش صوت قائلا سبحوا لإلهنا، وكمل في التسبحة، وللمرة الرابعة يتكلم هليلويا. يبقى في كم هليلويا؟ يقول في الآية 6 صارت كصوت رعود شديدة قائلة هليلويا. ايه فكرة الأربع هليلويات؟ دايما بيشار لجسد الإنسان برقم 4، لأنه من صنع التراب والرماد، والتراب يشير إلى الأرض، والأرض ليها 4 اتجاهات، شمال وجنوب وشرق وغرب. فإذا كانت الأرض مدعوة لكي تكون سماء جديدة، فوجود الأربع هليلويات في السماء، الصوت الأول طالع من عرش الله، من عرش مين اللي كان بيقوله؟ ممكن كاروبيم أو شيروبيم. والتاني بعد ما دمرت بابل سمعنا أيضا هليلويا، ولما صعد الدخان بالتالت هليلويا، ولما ظهر صوت عظيم جمع كثير وصوت مياه كثيرة، صوت البشرية من كل الأمم والشعوب، اتقال هليلويا الرابعة. إحساسنا أحبائي إن السماء، مش عايز أقول مش بعيدة عننا، أنا أحس إن السماء في حياة الإنسان أقرب للإنسان من أي كائن آخر. لا تقول لي باعتراف، ولا تقول لي عيلة، ولا تقول لي قريب ولا معرفة. لما الإنسان بيتلامس مع حب الله بيرى السماء ليست ببعيدة. ده مش السماء ليست ببعيدة، ده إله السماء ليس ببعيد. اقتربوا إلي أنا مشتاق أقترب إليكم. يعني يقول كده قال رب الجنود اقتربوا إلي، قال رب الجنود أقترب إليكم، قال رب الجنود 3 مرات، الآب والابن والروح القدس، كل واحد بيقول لك تعال عايز أقرب منك، عايز أسكن فيك، عايز إيه؟ عايز أبقى في داخلك أقرب إليك من أي إنسان تلمسه بجسدك، لأن الله فينا. فوجود الأربع هليلويات إشارة إلى الكنيسة اللي في السماء، بتقول الدعوة موجهة إلى الأرض كلها، من مشارق الشمس إلى مغاربها، ومن الشمال إلى الجنوب. فلما نسمع النهاردة نفسنا نبني الكنيسة، يبقى أول حاجة عشان تبني الكنيسة، تبني الكنيسة التي في قلبك، وده مش شطارتك، ده عايزة نعمة ربنا التي تعمل في طالبيه. ليطلب من ربنا إنما تقول له ده أنا ريدي مستعدة أحول لك القلب بتاعك ده إلى سماء جديدة. نصيبي هو الرب، قالت مين؟ قالت نفسي
زي ما بيقول أرميا في الأصحاح الثالث من المراثي. فالنهاردة لما نحب نبني الكنيسة مش هنقول إيه؟ يا ترى احنا مستعدين للبنى؟ وطبعا اول حاجه يقول لك يا ترى هنعمل قرض ولا هنجيب ايه ولا هنصرف ازاي. اول حاجه عشان تبني الكنيسه بص لاعماقك جوه، هل يا ترى اعماقي كنيسه متهلله فرحانه باستمرار؟ تقول لي طب ايه اللي فرحني في العالم؟ اللي فرحني في العالم اربع حاجات، لو أخذنا كل قليل ويا إيه سببها نعرف إيه اللي يخليني دايما فرحان. أول حاجة يقول بعد هذا سمعت صوتا عظيما من جمع كثير في السماء قائلا هليل ويا. يبقى في حاجة جاية من عند العرش الإلهي متهللة بيك، فرد الفعل إنك أنت تبقى متهلل بيها. لما حزقيال كان مر النفس، ويعني لما تقرأ سفر حزقيال والمرارة اللي عايش فيها، طبعا عاش مدة طويلة، غالبا راح وهو طفل صغير بابل وما مارش الكهنوت أبدا وكان مر النفس. إزاي يبتدي يخدم؟ إزاي يقدر يشتغل في بابل في وسط الشعب؟ أول أصحاح نلاقي رؤية المركبة الإلهية مشهورة، مركبة حزقيال اللي هي الأصحاح الأول من سفر حزقيال. ارفع عينيك كده قول له يا رب عايز أبقى فرحان، الدنيا حواليا مرة، دانيال كان في أرض السبي ومع هذا اللي حلاله الحياة بتاعته إن ربنا فتح عينيه شاف السماء. نفس الموقف سبق حزقيال في إشعياء النبي قبل حدوث السبي يعني بمدة بسيطة. حزقيال كان مر النفس مع انه من السبط الملكي والملك كان قريبه، ومع هذا كانت نفسه مرة من الفساد الموجود في القصر الملكي، وكانت نفسه مرة في الهيكل والفساد اللي حل فيه، وكانت نفسه مرة من الشعب وانشغالهم بالأمور التافهة وبالملذات الجسدية. لا الملك ورجالته عادلين، ولا رئيس الكهنة والكهنة واللويين كانوا عادلين، ولا أيضا الشعب كان عادل. أكيد أشعيا ده وقف قال له طب ونهايتها إيه؟ قال له طب أنا هفرجك. حزقيال بعد كده ورى له السماء المفتوحة وشاف المركبة المتحركة عشان يعرف ان الله بيتحرك لخلاص الناس. أشعياء لانه كان مر نفس من جهة الهيكل اللي دخل فيه الفساد، فرأى السيد جالسا على كرسي وأذياله تملأ الهيكل. بس كده قال له ايه ده يا رب؟ قال انت فاكر في فساد في الهيكل؟ انا عايش في الهيكل، انا مقدس الهيكل، أنا القدوس اللي قادر إن أنا أحول الفساد إلى ما هو للخير. إذن أحبائي أول حاجة مطلوبة مني إن أنا أقول له يا رب لا زوج ولا زوجة ولا أولاد ولا والدين ولا أب اعتراف ولا إنسان كائن ما ولا ملاك من الملائكة ولا طغمة من الطغمات تقدر تملاني بالفرح. مش هتطلع كلمة قليلوا يا من قلبي إلا إذا سمعت إيه؟ صوتا عظيما من جمع كثير في السماء قائلا هليلوا يا. بص كده قالوا إيه؟ إيه الفرح اللي عندك على العرش؟ الفرحانين بيك، مشتاقين لك، منتظرين يوم مجيئك. ده هم اللي بيقولوا لي يلا ارسل من جلك، عايزين نشوف ولادك الغاليين عليك المملوئين جمالا وفرحا وتهليلا. فمهم جدا فينا ان الانسان يحس ان الدعوة دعوة الايمان دعوة فرح. فيش حاجة تحطم فرحي وتهليلي الجوة، ما فيش حاجة تخليني ابقى عايش في كآبة او ضيق او مرارة. الظروف وحشة
ممكن أكون مريض، ممكن أكون تعبان، ممكن عندي مشاكل عائلية، مشاكل في

0: الشغل، مشاكل في الجسد، ايا كان. لكن اذا ربنا فتح عينيا واشوف السماء المفتوحه واسمع الصوت اللي بيقول الليلو يا ابا فرحان، يا ترى اللي في السماء بيقولوا الليلو يا، وتكملتها ايه؟ تكملتها عجيبه. لما سمع قائل ان الجمع الكثير في السماء قائلا الليلو يا، وغالبا دول طغمات سمائيه، بيقول الخلاص والمجد والكرامه والقدره للرب الهنا، لان احكامه حق وعادله، اذ قدان الزانيه العظيمه التي افسدت الارض بزناها وانتقم لدم عبيده من يدها. مين اللي بيقول كده؟ غالبا السمائيين بيقولوا الخلاص والمجد والكرامه والقدره. طيب لو النهارده في عيد الملاك مخيل، نقول الملاك مخيل يقول الخلاص، خلاص ايه اللي اخدته الملاك مخيل؟ قال كل واحد فيكم بيدوق الخلاص كاني انا دقته، كل واحد فيكم قلبه يرتفع للسماء كاني انا في السماء، كل واحد فيكم ياخد يعني يتلامس مع المسيح الساكن فيه كاني انا اللي تلامست. وكان السمائيين لما يقولوا الليلو يا، يقولوا له احنا فرحانين لان الخلاص اللي اتمتع بيه ولادك كاننا اتمتعنا بيه، والمجد اللي انت بتعده عشان ولادك يشتركوا فيه كاننا احنا بنشترك فيه، والكرامه والقدره زي ما بيقول بولس الرسول استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. ده السبب الاول او العله الاولى او المصدر الاول للفرح. قل له يا ربي زي ما بيقول المرتل، اكشف عن عيناي، نفسي يا ربي عرفني ذاتك، عايز اعرفك، عايز اتمتع بالسماء اللي بتنتظرني. الحاجه الثانيه اللي خلتهم قالوا الليلو يا، يقول قدان الزانيه العظيمه التي افسدت الارض بزناها وانتقم لدم عبيده من يدها. مين بابل دي المراه الزانيه اللي دانها ربنا؟ قال دي مملكه ابليس. ابليس بكل طاقاته بكل قدراته كرئيس قوات الظلمه قديم، لما بتلتقي مع رب المجد يسوع وتتلامس مع صليبه الخطيه ملهاش مكان فيك. تقول لي طب ما انا بغلط، ارفع عينيك في الحال وقول له انا يا ربي انت وعدت انك تقدسني، انا انسان ضعيف، ده انا اقل حاجه ممكن تضيعني، ده اقل فكره يمكن مرت عليا وانا سني 5 6 سنين تجيني وانا في سن 70 ولا 80 سنه تضيعني، لكن نعمتك قادره انها تقيمني لانك قدنت الزانيه، دنت الخطيه ودنت ابليس مصدر الخطيه، ولم يعد لابليس سلطان علي. اعطانا سلطانا ان ندوس على الحياه والعقارب وكل قوات العدو. وايضا يقول لنا رايت الشيطان ساقطا من السماء مثل البرق. الليلو يا اللي بعدها يقول ودخانها يصعد الى ابد الابدين. ايه يعني دخانها يصعد الى ابد الابدين؟ يعني عدو الخير يلقى في الجحيم ويحترق وينتهي الا ما ينتهيش، وده الخطير، هيقعد الى ابد الابدين. الدخان يطلع من هذا العدو اللي افسد البشريه، فلازم تعرف ان الشيطان مكانه جوه الجحيم، احنا مكاننا جوه حضن ربنا. الصوت الرابع اللي قال له يا، يقول سمعت كصوت جمع كثير وكصوت مياه كثيرة وكصوت رعود شديدة قائلة الليلو يا، فإنه قد ملك الرب الإله القادر على كل شيء. المصدر الأولاني الصوت اللي جاي من العرش، المصدر الثاني نحن دينونة مملكة الظلمة اللي هي، المصدر الثالث
1: إن بابل أو إبليس مكانه في الجحيم ودخان الجحيم لا ينقطع. المصدر الرابع الرب قد ملك، الإله القادر على كل شيء. ملك على مين؟ الملك على صوت مياه كثيرة، والمياه زي ما قلنا أكثر من مرة في سفر

0: يلتقوا مع ربنا.
1: قل له عايز يا ربي تفتح عن بصيرتي واشوف الالوف الوف من الناس بتدوقك وتعيش معاك وتنسى الزباله تحت الخطيه وتعيش في مجد السماء. فمصدر الفرح فرح فرح السماء بالشعوب الراجعه اليه. لنفرح ونتهلل. انا افرح واتهلل لما الامم تفرح وتتهلل. ونعطي المجد لان عرس الخروف قد جاء وامرأته هيأت نفسها. وهنا اتكلمنا عن موضوع خطير وهو موضوع العرس الابدي. الدعوه اللي احنا مدعوين ليها زي ما قال السيد المسيح في متى 25 قال يشبه ملكوت السماوات 10 عذار. طب وإيه العشر العذارة دول؟ قال دول منتظرين مجيء العريس. دول منتظرين مجيء العريس. فهو ده اللي بيفرح قلبنا إن الإنسان دايماً يبقى منتظر مجيء المسيح، مش علشان يدني، علشان يقام العرس على السحاب وأدخل كعروس مقدسة للمسيح القدوس وأدخل إلى حضن الآب. منظر العرس شغل الكثيرين. لعل أول واحد يعني طبعا ذكر كتير لكن أهم هاخد بعض العبارات من الأنبياء ورجال العهد القديم في المزمور 45 يكلمنا عن الملكة العروس التي جلست عن يمينه. وسليمان أيضا بعد داود يتكلم عن العرش يشير إلى الرب المجد وحوله الإيه العذارة العروس المقدسة. في سفر أشعياء وإحنا زي ما قلنا أشعياء قد إيه كان في ظروف مرة يقول له زعلان ليه؟ مالك يا أشعياء؟ قال له المر اللي أنا شايفه الشعب التعبان كهنة تعبانين قوات الملك ورجال القصر كلهم تعبانين. قال له هحكي لك أنا بعمل إيه. قال لا تخافي لأنك ده الإصحاح 54 من أشعياء آية 4 لا تخافي لأنك لا تخزين. ده نفس أشعياء بيقول لها كده. ولا تخجلي لأنك لا تستحين فإنك تنسين خزي صباك وعار ترملك لا تذكرينه بعد. كل اللي أنت شايفه ده يا أشعياء ده عار حينتهي وخزي ينتهي وحقوقين من هذا الشعب اللي انت تعبان منه العروس المقدسة. يقول لأن بعلك هو صانعك. العريس بتاعك هو صانعك هو الخالق بتاعك. رب الجنود اسمه إله القوات وولي قدوس إسرائيل. خايفة ليه من النجاسة؟ أنا قدوس إسرائيل إله كل الأرض يدعى. إذا كنت صرت تراب إذا كنت صرت أرض وكنت فقدت الرجاء أنا راجع أقيم منك أنت الأرض أنك تبي العروس لي أنا البعل أو الزوج بتاعك القدوس قدوس إسرائيل. أي رجاء أعظم من كده؟ إن مهما كانت خطايانا ومهما كانت نجاسات قلبنا لكن مسيحنا قاعد بيقول أنا مستنيكم هنضفكم من كل الضعفات وأقيم منكم العروس المقدسة. أما حزقيال في الأصحاح 16 طبعا معروف أصحاح 16 تكلم عن العروس. وحزقيال ده كان عايش في عز الغلب بتاع السبي ومع كده المسيح أو كلمة الله يقول له ما تقلقش وسط اللي انت شايفه هأقيم العروس بتاعتي. تقيمها من ايه؟ ده كل الناس تعبانة. قال له هقول لك مررت بك. مر رب المجد على ايه؟ على الكنيسة المسبية. ورأيتك وإذا زمنك زمن الحب. ده الوقت بتاع الحب بتاع الصليب. فبسط ذيلي عليك. كلمة بسط الذيل يعني تجوز زي ما عملت رعوس وقالت لمين؟ قالت لبوعز ابسط ايه ذيلك ابسط ذيلك علي. فبسطت ذيلي عليك وسترت عورتك وحلفت لك ودخلت معك في عهد يقول السيد الرب فصرت لي. بس أنا يا ربي مليانة تعب انت هتقبلني؟

أنا هنضفك. فحممتك بالماء وغسلت عنك دمائك ومسحتك بالزيت وألبستك مطرزة ونعلتك نعلتك بالتخس وأزل اللي هو يعني زي الحذاء يعني أو الصندل وأزرتك بالكتان وكسوتك بزا اللي هو يشير إلى البر وحليتك بالحلي إلى آخره. طبعا أصحاح 16 ده مشهور عن العروس المقدسة. كل جيل كل عصر يبعت حد يأكد للبشرية عايز أقيم منكم العروس السماوية. أيام هوشع يقول إيه؟ ويكون في ذلك اليوم يقول الرب أنك تدعينني رجلي ولا تدعينني بعد بعلي. في الأصحاح الثاني الآية 16 إيه يعني لما تناديني تقولي إن أنا رجلك مش أنا بعلك؟ كلمة بعلك كان تحمل فيها سلطان الزوج لكن فيها سلطان. كلمة زوج رجلي يعني معناها في شركة الحب المتبادلة بين العريس وبين العروس. وأيضا في متى الأصحاح التاسع الآية 15 فقال لهم يسوع لما حصل أن الفريسيين انتقدوا التلاميذ عشان مش بيصوموا فقال لهم يسوع هل يستطيع بنو العرس أن ينوحوا ما دام العريس معهم ولكن ستأتي أيام حين يرفع العريس عنهم فحينئذ يصومون. يبقى المسيح بيتكلم عن نفسه بعلاقته بالتلاميذ علاقة الايه؟ علاقة الحب حب العريس لعروسه. حتى في أيام الرسل بولس الرسول نقول له ايه الخدمة بتاعتك يا بولس؟ يقول أقول لكم أنا خدمتي أنا إنسان غيور المبين عليك إني أغار عليكم غيرة الله. أنا واخد من ربنا روح الغيرة لأنه هو العريس فعايز أرجعكم للعريس بتاعكم. فإني أغار عليكم غيرة الله لأني خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. كورنثوس الثانية الأصحاح 11 الآية 2. من هنا أحبائي عبر كل الأجيال ما يشغل قلب رجال الله إمتى تيجي تاخدنا وتاخد البشرية من كل الشعوب ومن كل الأمم لكي تكون العروس المقدسة. في الأصحاح 8 من رؤيا 19 يقول إيه؟ وأعطيتي أن تلبس بزاً أن يشيل البر نقياً بهياً لأن البز هو تبررات القديسين بر المسيح في القديسين. يعني الواحد يقول لك بقى أنا لسه من يومين حد بيقول لي تفتكر أن أدخل السماء؟ عيب لما تقول الكلمة دي. إذا كان بيقول كده وأعطيت أن تلبس بزا نقيا بهيا لأن البز هو تبررات القديسين. ربنا بيقول لك أنا اديتك تحمل بري تبقى مقدس لأني أنا القدوس. بعدين تقول له ممكن أدخل السماء؟ عيب. احنا لازم نبقى عندنا رجاء وفرح في عمل ربنا فينا. الآية 6 يقول ايه؟ منظر جميل في الآية 6. وسمعت كصوت جمع كثير وكصوت مياه كثيرة وكصوت رعود شديدة قائلة الليل يا قد ملك الرب. مين أصدقاء العروس؟ كل البشرية. الشعب البشرية كلها هتبقى زي ما بيسميهم يوحنا المعمدان يقول إيه أما صديق العريس هنبقى أصدقاء العريس وفي نفس الوقت هنكون احنا نكون العروس المقدسة. في حتة جميلة يتكلم عن العرس يقول إيه في الآية 9 وقال لي أكتب إيه؟ طوبى للمدعوين إلى عشاء عرس الخروف. يعني الحكاية الدنيا إيه؟ ليل ولا نهار؟ مدعو للعشاء تيجي يعني واحد الصبح تقول له تعالى نتعشى. طب هو السماء فيها ظلمة؟ فيها الليل؟ قال لا. كل
كلها دي حاجات رمزية، كل رمز دي وضع معين. هو بيبص إن طول ما إحنا في النهار بنشتغل ومرهقين وبنحارب الخطية دي وبنحارب الفكر ده وبنحاول نسهر وبنحاول ندي إنه ننفذ الوصية، في تعب مستمر. أول ما تيجي اللحظة بقى اللي هنتقابل مع العريس وندخل إلى المائدة اللي أعدها رب المجد في السماء، نقول إيه؟ يقول اكتب طوبى للمدعوين إلى عشاء عرس الإيه؟ عرس الخروف أو الحمل. فكلمة عشاء يعني معناها مش مستعجلين ونقعد مع المسيح على رواقة، وما عادش فيه بقى جهاد وتعب وحرب شيطان وحرب من الناس وحرب من الجسد أبدا. في سلام، في فرح، في تهليل. الآية 11: ثم رأيت السماء مفتوحة وإذا فرس أبيض والجالس عليه يدعى أمينا وصادقا وبالعدل يحكم ويحارب، وعيناه كلهيب نار وعلى رأسه تيجان كثيرة، وله اسم مكتوب ليس أحد يعرفه إلا هو، وهو متسربل بثوب مغموس بدم ويدعى اسمه كلمة الله. والأجناد الذين في السماء كانوا يتبعونه على خيل بيض لابسين بزا أبيض ونقيا، ومن فمه يخرج سيف ماض لكي يضرب به الأمم، وهو سيرعاهم بعصا من حديد، وهو يدوس معصرة خمر سخط وغضب الله القادر على كل شيء. وله على ثوبه وعلى فخذه اسم مكتوب ملك الملوك ورب الأرباب. من الأصحاح، من الآية 1 لغاية الآية 10 كلها عن الكنيسة العروس وفرحة السماء بيها وإزاي تلبس البز أو البر بتاع المسيح، وإزاي تسجد مع السمائيين وتتمتع بالعشاء. يعني اتكلم عن كل ما يخص العروس. بعد ما اتكلم عن العروس أجيب، قبل كان المفروض نقول يتكلم عن العريس الأول وبعدين العروس. قال لو اتكلمت عن العريس الأول هيخافوا، هيقولوا يبقى احنا مش هنستاهل نبقى العروس بتاعه. هو ادى طمأنينة مع خطاياك ومع ضعفاتك ومع سقطاتك، أنا مسؤول أقدسك، أنا أحملك، أنا أرفعك للمجد. طب وانت مين؟ قال أعرفك أنا مين، أنا الحمل المسبوح من أجلك، أنا الراكب على الفرس الأبيض الأمين والصادق في وعودي، الوعد اللي بديهولك هيتم ما تخافش. أما ثيابي أديتك الثياب البيض، وأنا لبست الثياب الإيه؟ الثوب المغموس بالدم، لأن دمي يشفع فيك حتى في الأبدية. وأتكلم بقى عن حتى الجنود السمائيين يتبعونه على خيل بيض فرحانين بالعريس، ويطلع من فمه سيف ماضٍ لأنه يحاكم الأشرار. بعد ما اتكلم عن العرش، يعني الأول اتكلم عن العروس وبعدين عن العريس، وبعدين خلى في الآخر خالص بقى يتكلم عن إيه؟ اتكلم عن الأنتي كرايست، ضد المسيح، عن الناس اللي رفضوا المسيح وقبلوا المقاوم للحق. يقول حتة صعبة قوي في الأصحاح 17: ورأيت ملاكا واحدا واقفا في الشمس فصرخ بصوت عظيم، موضوع مش عايز غير ملاك واحد، قائلا لجميع الطيور الطائرة في وسط السماء هلم اجتمعي إلى عشاء الإله العظيم لكي تأكلي لحوم ملوك ولحوم قوات ولحوم أقوياء ولحوم خيل والجالسين عليها ولحوم الكل حرا وعبدا صغيرا وكبيرا. منظر صعب. بالنسبة للكنيسة يقول لها إيه؟ يقول لها أنا حديك إيه؟ أنا حديك تتمتعي إيه؟ مدعوة إلى عشاء عرس الخروف في الآية 9. بالنسبة للأشرار عمل مائدة تانية، مائدة تجمع كل الطيور الفسدانة النجسة الغير مقدسة، ويجمع
طبعا دي بتشير

0: إلى الشياطين ويجمع كل قوات الظلمة ويقول جميع الطيور الطائرة في وسط السماء اجتمعي، وبعدين لكي تأكلي لحوم ملوك. كنت عايزهم يبقوا ملوك مع ملك الملوك، لكن عايزين هم أن يبقوا ملوك مع إبليس. ولحوم قوات، أنا مش العيب فيا، أنا خلقتكم، يقول رب المجد، قادة، ما خلقتش إنسان لكي يكون عبدا. ولحوم أقوياء.
1: ليه أنت بتشتكي من الضعف؟ إلهك يجعل منك إنسانا قوي. فهنا الوليمة المرة
0: اللي هي وليمة الطيور الجارحة المليانة فسادا. ورأيت الوحش، إشارة إلى الأنتي كرايست ضد المسيح، وملوك الأرض وجنودهم مجتمعين ليصنعوا حربا مع الجالس على الفرس ومع جنده. جسارة غريبة لغاية اللحظة الأخيرة لإدانتهم عدو الخير لا يكف عن مقاومة المسيح ورجاله. عشان كده ناس كتير يقول لك طب ليه ربنا ما خلصش الشيطان؟ لأنه مصمم حتى النهاية أنه يقيم حربا، يصنع حربا مع الجالس على الفرس الأبيض ومع جنوده. فقبض على الوحش والنبي الكذاب معه، الصانع قدامه الآيات التي بها أضل الذين قبلوا سمة الوحش. كلم عن النبي الكذاب اللي هيعمل معجزات علشان يصطاد الناس للأنتي كرايست. وطرح الاثنان حيين إلى بحيرة النار المتقدة بالكبريت، والباقون قتلوا بسيف الجالس على العرش الخارج من فمه، وجميع الطيور شبعت من لحومهم. ربنا ما يسمحش نحن يكون لنا حتى رؤية هذه الوليمة الدنسة اللي بتجتمع فيها الطيور الشياطين النجسة. ربنا يفرح قلبنا ويدينا نعمة ويدينا بركة نتعرف على عمل السماء وفرحها بالعروس، وأيضا نحمل سمات العروس المقدسة وننتظر مجيء العريس لكي نتمتع بوليمة العرس بعد في العشية بعد تعب النهار. وأخيرا ربنا ما يسمحش نشوف الأنتي كرايست وأتباعه وهم يطردون أو يصيرون وليمة للطيور الجارحة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.

0: بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. المكتبة الصوتية بكنيسة الشهيد العظيم ماري كيركس بسبورتينج تقدم لكم عظة عمل الروح القدس داخل النفس للاب القمص بيشوي كامل.
1: الموضوع بتاع النهاردة ثمرة إخرامية من ثمار التوبة اللي هو عمل الروح القدس في الكنيسة أو في حياة النفس. يعني عمل الروح القدس في حياة النفس والموضوع لذيذ جدا وما كناش يعني نطمع في العهد القديم ان نتكلم احلى من الكلام ده. وانا هحاول اقرا معاكم بعض اجزاء النهارده. كلنا طيبين عيد الرسل، وفي عيد الرسل احنا بنعمل قداس فقط نغسل فيه الارض. قداس غسل الارض ده بيتعمل كم مرة في السنة؟ بيتعمل مرتين. اللقان بيتعمل ثلاث مرات، وغسل الأرجل بيتعمل كم مرة؟ مرتين. اللقان بيتعمل في عيد العطاس خميس الأحد والعيد وفطار الرسل. غسل الأرجل هو المسيح هو بيغسل فيهم، قال كما فعلت بيكم افعلوا انتم ايضا بعضكم. فاحنا زي ما تقول في اليوم ده بنستمد القوه من المسيح اللي ايه بيوقع على رجلينا وبيغسلها. والواحد كده هو بيحضر قداس الميه عنده احساس داخلي ان ربنا بيغسله كده بس بيشفقه، يعني زي ما وقع على رجلينا كده. النهاردة يوم عيد كبير الحقيقة، بحب دايماً أسميه عيد الخدمة أو عيد الخدام. النهاردة عيد الخدام. صحيح بطرس بولس الشهداء كتير في الكنيسة، لكن النهاردة احنا مش بنحتفل بيهم كشهداء، احنا بنحتفل بيهم كايه؟ كخدام. دلوقتي بيتكلم في إصحاح 36 عن التطهير. أرش عليكم ماء طاهرا فتطهرون وأجعل روح جديد في داخلكم. هذه روح جديد، الروح القدس، مية والروح. ده في الآية 36 آية 25 و26 و27 يقول وأجعل روحي في داخلكم. كويس. طب إصحاح 37 أجمل صورة من عمل الروح في حياة النفس التائبة، أنه قال الروح للبقعة هتلاقي ناس ميتين، تلاقي عظم، وبعدين تنبأ على العظم ده، فأنا هطلعكم من داخل القبور بتاعتكم. قالوا ازاي؟ قالوا شوف شوف هتعمل ايه. فتنبأ على العظم، فابتدى العظم يرتعش، وبعدين العظم اتكسر بالايه؟ اظن اعصاب، وبعدين لحم، وبعدين تعمل له ايه؟ جلده. وبعدين العظم بقى انسان بيتحرك. قال له غريبه جدا يا رب. قال له ما انا هعمل فيك كده، هو انا كني ادعوكم بالتوبه وترجعوا من جديد، انا معناها هخلقكم خلقه ايه؟ خلقه جديد. ده الاصحاح 37

أن الروح القدس بيعمل في النفوس التائبة. في الأصحاح 39 آية 29 يقول: لأني أسكب روحي على بيت إسرائيل، لأني سكبت روحي. سكبت فعل ماضي، يعني ربنا حط روح خلاص، فلا أعود أحكب وجهي عنكم، لأن روحي فيكم يعني معاكم. وده اختبار لذيذ بالنسبة للنفس المؤمنة، إن مادام هي فيها روح ربنا، فربنا ما يحجبش وجهه أبدا عننا.

فإحنا هننط كده للإصحاحات دي وحنوصل بسرعة للإصحاح سبعة وأربعين. هحاول أقرأ لك بقدر الإمكان عشان تحس الجمال بتاع الإصحاح ده. هو في الواقع بيتكلم عن الامتلاء من الروح القدس. ده موضوع مهم جدا، موضوع مهم جدا، الامتلاء من الروح القدس. الامتلاء يبتدي بالتوبة، نمرة واحد، يبتدي بإيه؟ التوبة. يعني الروح القدس ما يعملش في نفس إلا لما تكون دائرة التوبة. ممكن تحط تابع نمرة واحد ده إصحاح 36 و 37 في اللي قرناهم وإيه 39 إصحاحات اللي فاتت، يعني أخلق قلب جديد كده. والتوبة تحتاج إلى جهد فوق طاقتنا.

فوق إيه؟ التوبة تحتاج إلى جهد فوق إيه؟ فوق طاقتنا؟ طبعاً اللي حيقوم العظم الميت ده هي دي طاقة إنسان؟ لا. طب هلا هنبتدي نتلخبط بقى، يعني التوبة دي بتاعتنا ولا بتاعت ربنا؟ إحنا نبتدي وربنا إيه؟ يكمل. النفس اللي تقصد نفسيها على المحبة ربنا يديها إيه؟ محبة. النفس اللي تقصد نفسها على الاتضاع، يعني افرض انت عاوز تاخد نعمة الاتضاع، فالروح القدس يسكبها في قلبك، يبتدي الاتضاع ده في بيتك وسط اخواتك وسط زملائك في حياتك الشخصية، احساسك ان انت اخر الكل. لما ربنا يلاقي الاحساس ده بيكبر فيك يديهولك هو بقى بيه بغنى. فالتوبة تبتدي بحركة مننا زي ما شفنا في الإصحاح 36-37، ولكنها تحتاج إلى جهد فوق طاقتنا. لذلك بدأ الله التوبة في حياتنا بالمعمودية، وأقامنا معه، وحول القلب الحجري لقلب لحمي. نمرة 2، الكنيسة مصدر الروح القدس. الكنيسة مصدر الروح القدس، وبالذات المذبح. وبالذات ايه؟ المذبح. شوفي بقى عشان خاطر ربنا، يعني الإصحاح ده 37 ده ده يتقري، مش آية آية، ده يتقري كلمة كلمة لما تروح في البيت، لأنك هتجد فيه حاجات مذهلة. طبعا المية بترمز للإيه؟ للروح القدس، مش كده؟ احنا دايما نقول المية هي روح القدس، بيقول كده في الآية الأولانية بس: ثم أرجعني إلى مدخل البيت وإذا بمياه تخرج. يبقى دلوقتي إيه؟ دي تعبير عن إيه؟ عن الروح القدس. مياه تخرج من تحت عتبة الإيه؟ البيت، نحو المشرق. نحو الايه؟ المشرق. المايه جايه منين؟ من الشرق كمان. امال احنا نقف ناحيه الشرق ونحط المذبح ناحيه الشرق كده ببساطه من ناحيه المشرق، لان وجه البيت نحو المشرق، والمياه نازله من تحت جانب البيت الايمن عن جنوب المذبح. من تحت جانب البيت، البيت اللي هو الكنيسه، من تحت جانب البيت الايمن عن جنوب الايه؟ المذبح. انا قعدت اتخيلها كده، المذبح كده، الكنيسه بتاعتنا المعموديه بتاعتها هنا ورا، مش عارفينها، وده يبقى الطقس المظبوط. يعني لما اتبنت الكنيسه هنا، الله يعوضه، المهندس عمل المعموديه بتاعتها المظبوط، يمكن سموحه برضه عملوا كده، يبقى ده الوضع المظبوط يكون بعد ما كانت المعموديه كده. بالنسبة لكده تبقى المعمودية في الجانب الأيمن بتاع المذبح، مش مهم الحتة دي، لكن المية طالعة من تحت الجانب الأيمن للإيه؟ للمذبح. الجانب الأيمن للمذبح له علاقة بالجانب الأيمن بتاع ربنا يسوع المسيح، ولو إننا إحنا ما عندناش يعني تفصيل غير التقليد إن الطعنة كانت في الناحية اليمين بتاعت الحربة اللي خرج منها دم وإيه؟ وماء. هل هو النبي بيتكلم عن المية اللي طالعة من جنب المسيح؟ على كل حال هي رمز للروح الإيه؟ القدس. وسواء المذبح هو اللي مطلع المية، الذبيحة اللي مطلعة المية، أو سواء المسيح المطعون هو اللي مطلع المية، فواحد، لأن المذبح هو المسيح الإيه؟ المطعون من أجل البشرية. إذن الامتلاء من الروح القدس لابد أن يكون عن طريق المذبح والذبيحة، مش ممكن يكون غير عن السكين. وكون ان هو يقول ان الميه طالعه من تحت المذبح، يعني معناها مش من الشارع، او مش من ناس عاملين اجتماع في البيت ده ولا في البيت ده، طالعه من الكنيسه. ولاحظوا ان الروح القدس في يوم الخمسين حل على التلاميذ وهم مجتمعين، يعني كانت الكنيسه مجتمعه بشكل ألسنة نار، ما حلش على واحد ساكن في البيت ده وبصوا لا ولسان نار تاني نزل على رسول تاني كان قاعد في البيت ده ولسان تاني نار، لا، قال ده الكنيسه ككل.

ولم يذكر لينا أعمال الرسل أن الروح القدس حل مرة ثانية على شكل إنسان نار بعد ما حل يوم الايه؟ الخمسين، خلص معه. خلاص الكنيسة بقت هي اللي توزع الايه؟ الروح القدس من تحت الجانب الأيمن للنزع. كويس؟ فاعمل ربط كده بين الذبيحة والمذبح والروح القدس والصليب وجنب المسيح. تلاقي كل ده في الإصحاح الايه؟ الأولاني، حاجة لذيذة جدا. ده في الآية الأولانية. الآية الثانية بتقول كده إن المية كانت بتتدفق من تحت عتب البيت. طبعاً أنا عاوزك تتخيل إزاي المية تتدفق من تحت العتب، يعني إحنا قفلنا باب الكنيسة وفي شوية مية رشناها في الكنيسة، هل المية دي تتدفق من تحت العتب؟ لا، ده لازم تكون المية بقى إيه؟ والباب مقفلة، المية مرتفعة جوه الإيه؟ الكنيسة، ومن كتر الضغط بتاع المية ابتدت تتسرب وتتدفق، مش تتسرب، تتدفق من تحت عتب الايه؟ من تحت عتب البيت. وده يوري لك ان الروح القدس في حياه المؤمن هيكون في حاله ايه؟ تدفق، مش هيكون في حاله نقط ميه كده في حياتك. واذا حبيت تسال ليه الخدمه والخدمان تعبانين في الايام دي؟ فاعرف ان تدفق الميه ضعيف جدا. فالميه بتتدفق مش كفايه ان الكنيسه ادت لنا الروح القدس، لكن لازم ان احنا نحول الروح القدس ده الى حاله تدفق. والتدفق في الواقع هو نوع من الغنى، الغنى، الغنى الداخلي، الغنى. لان مين بيتدفق ويبعد شمال ومين الا الغنى؟ فالغنى، الغنى طبيعه في الايه؟ الروح القدس او الامتلاء من الروح القدس. عشان كده احنا نتكلم ونقول ايه؟ عن المسيح، عن الروح القدس، كنز الصالحات ومعطي الايه؟ الحياه. فالروح القدس هو الايه؟ الكنز، الكنز. الروح القدس يؤخذ بغنى، ما طبعت غنى، ما طبعتوش فقر. غنى في الحب، وغنى في الاتضاع، وغنى في الوداع. لذلك احبائي عندما حل الروح القدس حل في شكل ايه؟ نار، كعلامة عن الغنى. فالكنيسة كانت غنية جدا وما زالت غنية. إن كانت توبة فالتوبة غنية، وشوف سعر القديسين في توبتهم، غنى رهيب عجيب. وإن كانت محبة، شوف الكنيسة، بس أنا الوقت ضيق وأنا ابتديت وأخرج، شوف الكنيسة كانت إزاي بتحب حتى أعدائها وصايا المسيح. عشان كده النهارده المطلوب من الخدام ان هم يتغنوا بالكنز الايه؟ موجود، يتغنوا بالمحبه، يحبوا زملائهم المسيحيين وغير المسيحيين في الكليه، يحبهم حياه القداسه والطهاره، يحبهم الوداع والاتضاع، يحبهم ان هم يعيشوا في غنى. زي ما كنت بقول مره ان ربنا ده والروح القدس بالذات طبيعته على قد ما انت تطلب، على قد ما ايه؟ تاخد. فالامتلاء متوقف على حياه الصلاه وتنفيذ الوصايا. يقول كده الكتاب، ان عطش احد فليقبل ايه؟ اليه. يبقى اذا كان الروح القدس ميه فالنفس البشريه كده ايه؟ في حاله عطش. لكن ممكن واحد يتملى من الروح القدس وهو مش عطشان؟ يبقى الامتلاء من الروح القدس يتطلب من النفس البشريه ان هي تكون في حاله صلاه، وفي حاله تغصب على تنفيذ وصيه المسيح، وفي حاله تغصب على حياه التوبه، وان تطلب بالحاح وبشده وبلجاجه غنى الروح القدس. مش تطلب الروح القدس، تطلب غنى الروح القدس. وكل الطلبات التي نطلبها في حياتنا، الطلبات الخاصه، لابد ان تكون هدفها الوصول لغنى الروح القدس. يعني إذا كنت تطلب المحبة، ما تطلبش المحبة ذاتها، لكنك بتنفذ الوصية عشان الروح القدس يفيض فيك محبة من عند المسيح. محبة المسيح قد انسكبت في قلوبنا بالروح الإيه؟ القدس. دلوقتي الروح القدس ده طيار مية طالع من إيه؟ من جنب المذبح، من جنب المسيح. ذاك يوحنا بيقول عليه كده، ذاك يأخذ مما لي وإيه؟ ويخبر.
الروح القدس ياخذ منه المسيح ويعطيه. لذلك احبائي جهدوا بكل قوتكم ان انتم تعيشوا في الغنى اللي وهبته لي المسيح. وعمر المسيحيين ما كانوا فقراء، وعمر المسيح ما كان تعس ولا كان غلبان، ده كانوا بيبقوا مضطهدين ويطلعوا ايه فرحين. فين الفقر هنا؟ ده الفقر فينا حاليا. لكن ان كنت تريد ان تكون خادم حقيقي فالهج الجمره اللي وهبت ليك في المعموديه وبمسحه النيرون وبحلول الروح القدس. والماء ينبغي ان يكون في حاله ايه؟ تدفق. ويقول لك المسبح ناحيه الايه؟ الشرق، والميه جايه من الايه؟ الشرق. شوف كده الشماس في القداس بيقول ايه؟ الى الشرق ايه؟ انطر. او في بعد قبل شفاعه ولد اله يقول لها يقول ايها الاخيرس وكل الشعب ارفعوا اعينكم ناحيه الايه؟ المشرق لتنظروا المسبح وجسد ودم عمامه الى ان موضوعين الحق علي الغنى كله الغنى الكنز الحقم الكنز. ارفعوا عينكم ناحيه المشرق لتنظروا المسبح وجسد ودم عمامه موضوعين عليه والروح القدس منسكب من تحت الجانب الايمن الايه للمسبح. فليه ما تمتلئوش من روح ربنا وانتم هذا الكنز معقدين؟ فتنظر المسبح وجسد ودم عمان يميل الهنا موضوعين يعني. ممكن امشي بسرعه شويه كده. هذه المياه الخارجه من الجانب بتاع المسبح طبيعتها الشفاء. طبيعتها ليه؟ الشفاء. الشفاء اهو بيقول كده في الايه. احنا كل ده هيبقى في الاصحاح 47 في الايه 8 بيقول لك الميه كانت طالعه الى البحر هي خارجه فتشفي المياه. الميه تشفي. وبيقول لك ايه حاجه عجيبه جدا ان الحاجات الميته اللي جوه الميه تكتسب حياه زي السمك. يعني كان في سمك ميه ميت يتعدى عليه الميه اللي دي اللي طالعه تيجي يخليها السمك يبقى ايه؟ يبقى حي. ما هي نفس القصه بتاعت اقامه الموتى من ايه؟ من الوادي المظلم ده. شوفوا يا جماعه هذه الميه للشفاء. والروح القدس اعطى للكنيسه ليشفي النفس البشريه من جراحتها. النفس مجروحه بصفات وحشه جدا. نفس معذره. نفس مجروحه بالحقد والكراهيه. نفس مجروحه بشهوه العالم. نفس مجروحه بالكبرياء. نفس مجروحه جراحتها كثيره. فتنال ماء للايه؟ للشفاء. كما يقول القديس مقرنس الكبير كان ان المراه النازفه الدم نالت شفاها من الايه؟ من المسيح. وكما ان المولود اعمى صرخ وقال يا ابن داود ايه؟ ارحمني. فهو ده مجالك لكي تشفوا من كل جراحاتكم ان تجتهدوا وتواظبوا ان تذهبوا هذه النار التي اعطيتكم. وكما يقول ايضا القديس مقرنس ان هذه النار لا تستطيع اي خطيه ان تقترب منها. كما ان النار اذا اتحمى الذهب واتحرق الزغل اللي فيه لو جت اي شوائب وقعت على الذهب السخن ده تجراها ايه؟ اتحرق. فالنار اصبحت من طبيعه حته الذهب او من طبيعه الايه؟ حته الحديد. واصبح اذا وقع حاجه على الحديد اللي اتحمى يتحرق. فالميه للشفاء. لشفاء جراح. نمره 5 ولا كام؟ ها؟ اي حاجه. نمره كام؟ 3؟ ها؟ طب خلوا اللي فات دي مياه للشفاء تبقى نمره كام؟ الماء في حاله تدفق دي خليها نمره لوحديها. دي علامه الغنى. والماء من الكنيسه دي نمره ثانيه. والتوبه دي نمره. وادي دلوقتي المياه للايه؟ للشفاء. وبعدين

مسكني إيدي عبرني الماء وقفت 1000 ذراع وأنا ماشي في 1000 ذراع. 1000 ذراع ده مشوار مش بسيط جوه المية. مالك ماشي ماشي بعد ما مشي 1000 ذراع المية وصلت فين؟ للإيه؟ للكعب بتاع الرجل. بعد 1000 ذراع

الموضوع النقطة دي تبقى تحت عنوان الجهاد الروحي، شرط للامتلاء من الروح القدس. الجهاد الروحي يكون بقيادة الروح القدس للامتلاء من الروح القدس، بقيادة الروح القدس. وعبرها الآن مش ألف وصلت المية لمين؟ الكعب. وصلت مش ألف الدراع كمان، وصلت المية لإيه؟ للركبة. وصلت مش ألف كمان، وصلت للحقاوين بالوسط. هيخش المية قال له هغرق الحقن مش قادر. هيجي وقت تقول النفس للمسيح كفاياني للروح القدس مش عاوز أكثر. لأن الروح القدس في شكل ثمار ومفرحة ونار وتبته، النفس البشرية ما تحتملش كل عطائه، تحتملش كل الفرح بتاعه، فهتقول له كفاية. فالجهاد الروحي ألف وألف وألف. على كل حال مفيش جهاد بقى على الأرض. اللي مشي ألف دراع وصلوا للإيه؟ للكعب. واللي مشي ألف دراع وصلوا للإيه؟ للركبة. واللي مشي ألف دراع كمان وصلوا للإيه؟ للحقاوين. وبعد كده الأول نقطة عاوز أقول بقدر جهادنا بقدر امتلاءنا من الإيه؟ من روح القدس، بقدر تغصبنا على تنفيذ وصية الإنجيل، وبقدر جهادنا في الصلاة، وبقدر توبتنا، بقدر إيه؟ امتلاءنا من روح القدس. النقطة الثانية برضه في الجهاد الروحي أن الجهاد الروحي يبدو في بدايته صعب. أنت واخد بالك إيه؟ ألف دراعة المية توصل للكعب، أنت الكعب عالي على الأرض دي كم سنتي؟ 3 سنتي مثلا؟ الكعب مش كم؟ لكن الركبة عالية عن الأرض كام؟ يعني تشوف مش شايف، مش ماشية منتظمة، مش عجلة منتظمة دي. يعني ألف دراع وصلت للإيه؟ للكعب، ألف دراع تانية وصلت للإيه؟ للركبة. يعني إذا كان في صعوبة في الألف الأولانية، فالجهاد الروحي صعب في الألف الإيه؟ الألف الثالثة وصلت للحقاوين، خلاص قرب يخطف. هيخش أكتر أنت ده بكفاية، لأن الله يعطي بكمل وبسخاء ويعطي بتدفق الروح بصورة لا يصرخ الإنسان يقول له كفاية. ولكن يبدو هذا في الأول أن الله يعطي إيه؟ نقطة عشان يختبر صدق الإنسان في ناس وراه. ما لما يكون واحد جاي لي كده ويقول لي أنا محتاج بتاع، أو ما أديله حاجة بسيطة كده، وبعدين أشوفه لقيته محتاج قوي أديله أكتر، إنما يجي كده على طول أديله ياخد الحاجة يبحترها ما أعرفش أنا، وش عرفني إن هو محتاج قوي، يمكن مش محتاج قوي، يمكن جاي ينصب علي، أنا ماشي معاه كده. لكن يعني هو الموضوع عاوز سرحة طويلة كده، إزاي هو أدى بالراحة وبعدين أدى بالتدفق وبعدين أدى بغنى أكثر من طاقة الإنسان في أقل وقت. وإن إن إن إن المشي في المية دي لابد أن يكون بقيادة الروح القدس نفسه ومش بجهد الإنسان الذاتي، ولكن كثنية الإنسان من المشي في الإيه؟ في المية. خلاص؟ فالامتلاء ينتهي بالخير وهو النهر الذي لا يعبر. هطلع لك الآيات نوع صح واحدة يقول لك وصلني النهر إيه؟ لا يعبر. هو طبيعة الخادم، الصياد. هتقول لي ليه حطيت كلمة الصياد؟ أنا هقول لك دلوقتي ده إكسبريشن، ده بتاع العهد الجديد، تكونون صيادين لإيه؟ ناس وأشعياء هتكلم وهتكلم أنا هتكلم عنه دلوقتي هو. طريقة لذيذة. طبيعة الخادم الصياد الذي يخرج من قلبه جددا وإيه؟ عتقاء. جددا وعتقاء، يخرج من كنزه جددا وعتقاء. المسيح قال كده. يعني أنا عاوز أقول إيه؟ يخرج من كنزه جددا وعتقاء. هفرض إن الخادم بيدي من جهده الذاتي، هيفلس بعد شوية. صدقوني بنقعد مع بعض احنا الخدام ونقول هنقول ايه الموضوع ده اتكرر قلنا السنه اللي فاتت. طب احنا اتكلمنا على القيامه السنه اللي فاتت، هنتكلم عليها السنه دي. طب هنقعد نتكلم على القيامه 50 يوم، وبعدين الواحد عنده اجتماع يوم وعظه يوم السبت، وعظه يوم الحد، وعظه يوم الخميس للشبان.

أجي 3 مرات في الإيه؟ أو الشبات يعني 3 مرات في الأسبوع في 7 أسابيع يبقى كم وعظة؟ 21 وعظة. هتكلم عن القيامة 21 وعظة ليه يعني؟ ليه يعني؟ ومين قال لك إن الروح القدس كتير عليه إن يتكلم؟ تكلم الحياة كلها عن القيامة. مش ممكن هذا. فالروح القدس عندما يفيد في الكنيسة يعطي جددا وعطاءات. مفيش تخليص. ده طبيعة الخادم. خادم لا يشيك. خادم لا يشيك. خادم يسهر على الصيد. خادم يثبت وجهه نحو المشرق. خادم ثمر حياته على صليب المسيح. خادم يقيم على المخدومين حب ووداع خير ووداع ويلهج في كلمة الله ليل نهار. هحط لك بقى الآية دي عشان تعرف أنا قلت ليه صيادة. وهذا ما يعبر عنه حسقيال، وهذا ما يعبر عنه حسقيال ده قول شوف الحلاوة بتاع الآية. ويكون سمكهم على أنواع كسمك البحر العظيم. أنواع تعرف تروح بقى يعني لما السود يبقى كتير قوي يبقى تطلع أنواع من الإيه؟ السمك. ويكون السمك على أنواعه كسمك البحر العظيم كثير جدا. سمك كتير ده إشعياء بيقول كده في الإصحاح في الآية 11 كثير جدا. ما احنا مش خطناش الإصحاح، مش قلت لك من الأول 47 وبس، مش هندرس النهارده 47. في الآية 9 بيقول ويكون السمك كثير جدا. سمك حي، سمك حي في المية. عشان كده أنا بقول لك الإصحاح ده محتاج لمراجعة تاني في البيت وتكتب فيه على رواقة، ربما كلام يكون أكثر تنظيم من كده. أما البركة الراكدة فليس فيها سمك بل كلها ملح. أما البركة الراكدة فليس فيها سمك بل كلها إيه؟ ملح. طيب بل كلها إيه؟ ملح. دي آية كام دي؟ آية 11. وهذه بالنص هي حياة الخادم الذي لم يختبر الامتلاء. حياته زي البركة مثلثة، بركة ملحة، المية اللي طلع منها ايه؟ مش بتجري، بركة. مش انتوا عارفين فرق بين البركة ده؟ هو بيتكلم على المية اللي بتصيد من تحت العتب، ودلوقتي بيتكلم عن بركة ميتها ايه؟ ناشفة. نمرة 6 بعد ذلك يعبر حسقيال عن الامتلاء من الروح القدس. ليس فقط بالماء الكثير، هو قال الأول حاجة الماء الكثير أو بالصيد الكثير، ولكن أيضا بالشجرة. وده طبعا تعبير قال المذبح، هذا المسيح نفسه بالشجرة المغروسة التي لا ينقطع ثمرها ولا يذبل ورقها، التي لا ينقطع ثمرها ولا يذبل إيه؟ ورقها، بسبب المياه الكاردة من عند المسجد. شجرة ولا مية جاهزة لا ينقطع ثمرها ولا يذبل ورقها. آية 12 حلو قوي. هذه طبيعة الخادم المثمر.

0: حياتي لا تذبل وثمره لا ينقطع. هو ده خادم اذا تقول صح كده، حياته لا تذبل وثماره لا تنقطع، كحبه الخردل التي تكلم عنها رب الملك. مش حد يقول لهم كده ملكوت السماوات دي حبه ايه؟ خردل. حسب قال لا دي شجره وثمرها كتير وراها ايه؟ كتير قوي. كحبه الخردل التي تكلم عنها رب المجد. شوفها في 13 متى 13 آية كام؟ تلتاشر آية حاجة كده، إصحاح 13. وأن أوراق هذه الشجرة فيها شفاء، فيها شفاء. الورق ده فيه شفاء، حياتك انت تشفي غيرك كمان، يا سلام. وان اوراق هذه الشجره فيها ايه؟ شفاء. حسقيال 47 ايه 12، ورقها فيه ايه؟ شفاء. ايه كام؟ 12. نفس الايه دي موجوده بالنص في سفر الرؤيا الاصحاح مش عارف كام. مالك انت تعب شويه يعني. انا عايز اقول يعني التعبيرات دي تعبيرات مذهله اللي سمعناها النهارده، السمك والصيد والبحر والميه والمسبح. ايه ده ولا يعني عايشين كده عايمين في العهد الجديد كده؟ ده مفيش يعني وضوح رؤيه اكتر من خلاص. احنا هننقل دلوقتي الاصحاح 48، هناخد اخر ايه منه بس. الامتلاء نمره كام؟ 6 7. بقى شوف بقى انت متعود. الامتلاء هو وجود دائم في حضره الله، وجود دائم في حضره الله. اخر ايه بالظبط في سفر حسقيان بتقول كده، هو بيقيس المحيط 18,000، واسم المدينة اللي هنسكن فيها من ذلك اليوم اتغير اسمها خلاص، واسم المدينة يهوى شمة. يهوى شمة دي كلمة عبرية، لما تفتح القاموس مثلا أو تشوفها بالإنجليزي أو أي حاجة هتلاقي معناها بالظبط الله هناك، الرب هناك، الرب هناك بالظبط يعني. بالانجليزي the Lord is there، الله هناك، الرب هناك، the Lord is there. يدعى اسم المدينة. تصور بقى لما تبقى مدينة اسمها ايه؟ دي مدينة اسمها اسكندرية، ودي القاهرة، ودي مش عارف ايه، ودي اورشليم، ومدينة تانية اسمها الرب هناك. يعني دي المدينة دي بقت اسمها ربنا. لو تحاول تسرح اكتر تقول شكلها هيكون ايه المدينه دي؟ هقول لك شكلها فين؟ هيكون شكلها الرب هناك. وهو احنا مش عارفين غير كده، ما هو المسيح هيكون كل حاجه، حياتنا نورنا واكلنا وشربنا وفرحنا وكلامنا وحياتنا كلنا، وهنكون اعضاء جسد. فيكون اسم المدينه الرب هناك، او اللفظ اللي هو قاله ده قلنا ايه اسمه؟ ايه؟ يهوى شمس. انت بقى شوفك اكتر. على كل حال لو واحد يكون نبيه قوي، اصحاح 48 ده يقول لك يا ابونا انا بقرا في حسقيال ولا بقرا في الرؤيا؟ هو بيقول له عد الاسباط، اسباط راوين 144,000 ودول 144,000، الاسباط ب 12، نفس طريقه ايه؟ سفر الرؤيا. ده بس كده سفر يعني. لكن يعني الامتلاء هينتهي بيهوى شمس، بمدينه يهوى شمس. اخر عز. نقطة أخيرة بقى، نمرة أي حاجة بقى، 9 8 أي حاجة تطلع عندك. حياة التكريس، حياة الإيه؟ التكريس. دي بقى إيه؟ أنا مش هتكلم عليها، لكن هنلاقيها فين؟ شوف بقى من أول الإصحاح، إصحاح 40 لغاية الإصحاح 44. ملخص الإصحاحات دي إن الواحد لابس نحاس ومعاه إيه عصبة وبيقيس، يقول له قيس دي وقيس الضارب وقيس دي. أنا بقول كلمة القياس دايماً الواحد من قيس غير الحاجة اللي هيملكها اللي هي التكريس، يعني كله بيقيس، يقول له قيس للمسبح وقيس للباب وقيس للحتة اللي هيقعدوا فيها الكهنة وقيس للحتة اللي هيقلعوا فيها هدومهم، يقول لهم داخلين الخدمة يقلعوها في حتة إسهال وهم طالعين يقلعوا هدومهم ويطلعوا بره، يخش بهدوم ويطلعوا بهدوم. وقيس لي معرفش الدار الخارجية، وقيس لي مكان الهيكل، وقيس لي مكان المسبح، وقيس لي وقيس لي وقيس لي وقيس لي. دي معناها باختصار يعني عشان انت ما تتعبش من القرايه دي تقول انا هاخد القياسات ديت، لا القياسات دي لذيذه، لان القياسات ديت يعني معناها دخلت في ملكيه ربنا. انا رايح اشتري ارض دلوقتي مش قايسها؟ لا رايح اشتري ارض، تقول لي مساحتها كام يا ابونا؟ اقول لك مساحتها مثلا 60 في 70. عارفين 60 في 70 يعني؟ يعني عشان ما حد يشتموا بعض ويقول 60 ايه؟ ابدا دي مش شتمه. 60 في 70 يعني خدام. 60 في 70 يبقى كام؟ 4200 تقريبا خدام يعني. هما كانوا بيقيسوا الخدام كده الفلاحين، بس احنا عشان وحشين افتكرناها شتمه. فالقياس ده تكريس. فالثمره بتاعه الحياه مع ربنا هي حياه العيد، التكريس ملكيتنا. شوف بقى، شوف هو قايس تفكير بالاصل، وقايس نظرات، وقايس الامال بتاعتي، وقايس المواهب بتاعتي، وقايس ممتلكاتي، كله متقاس بميزان حساس. متقاس قياس دقيق جدا، لان انا داخل في ملكيه ايه؟ ربنا. ده موضوع لطيف جدا عن التكريس، لان لابد ان امتلاء من روح القدس ينتهي بتكريس القلب ليه؟ لله. فاكر عشان الحق.
1: والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا ولنا ومخلصنا يسوع المسيح، شركة محبته وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام. سلام الرب معكم.

0: ألقاها قداسة البابا شينودا الثالث يوم الأربعاء 22 نوفمبر سنة 2006 وموضعها عن
1: ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه.

0: بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. يسرنا في هذه الليله المباركه حضور قداسه البطريرك الانطاكي مار اغناطيوس زكايوس، رئيس الكنيسة السريانية الشقيقة. وكنا قد اعتدنا أن نجتمع الآباء الثلاثة رؤساء الكنائس السريانية والأرمنية والقبطية معا، وكان مقدرا أن يأتي غبطة الكاثوليكوس أرام رئيس الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية، ولكن أحداث لبنان عاقته عن المجيء، فحركة الطيران مضطربة شوي. سيتكلم نيابة عنه نيابة المطران سيبو ساركسيان. ومعنا في هذه القاعة أيضا أصحاب النيافة مار جورج صليبة ومار يارين من كنيسة الأرمنية، ومار سيبو ساركسيان من الكنيسة الأرمنية، والمطران إيليا المعاون البطريرك السورياني. وطبعا آباء الكنيسة القبطية تعرفوهم قبل كده. ويشرفنا اليوم بكلمة صاحب القداسة مار إغناطيوس زكي.
1: شما بغبر وروح وحايا وقاليشو حاضر الله وشهيره أمين.
0: مش عارفة تركب.
1: سيدنا قداسة البابا شنودة الثالث الكل الطوبة والفائق الاحترام، الأحبار ذا جلاء المطارنة وأحبانا الكهنة من الكنائس القبطية والأرمنية والسريانية، أيها الشعب المبارك، نشكر الله شكرا جزيلا الذي أتاح لنا أن نحضر هذا الاجتماع العزيز، فقد جئنا أنا الضعيف وصاحبان نيافة الحبران الجليلان مار سرافيل جورج صليبة سكرتين المجمع الأنطاكي السرياني المقدس ومطران جبل لبنان ومارا ثناسيوس إيليا باهي المعاون البطريركي لنمثل الكنيسة الأنطاكية السريانية بتقديم التهاني الأخوية الحارة لقداسة سيدنا البابا السودة الثالث. بمناسبة عيد جلوسه على الكرسي المرقسي الرسولي 35 وبدء السنة 36 في هذا اليوم المبارك لجلوسه الميمون. أمد الله بحياة قداسته ليواصل جهاده في صيانة الإيمان المقدس وقيادة الكنيسة المرقسية القبطية الأرثوذكسية في جميع أنحاء العالم. ولتقدم هذه الكنيسة الشقيقة المقدسة وازدهارها بالإيمان وجغرافية تامة في كل أنحاء العالم الأمر الذي يجعلنا نفتخر بقداسته وندعو للكنيسة الشقيقة مواصلة التقدم والازدهار. كما أتينا لنهنئ قداسته بما من الله عليه وعلينا بالشفاء بعد الوعكة الصحية التي أصيب بها والتي أقلقتنا جدا، وكنا نصلي بدموع سخينة لأجل شفاء قداسته. فالسريان كإخوتهم الأقباط يحبون قداسة سيدنا البابا شنودة الثالث ويعتبرونه مثالا لهم ويتشفعون به لأنهم يعتزون به وبالكنيسة القبطية الشقيقة. بصلاتنا بدموع سخينة كنا نطلب من الله أن يعافي قداسته بالسرعة الممكنة. أما أنا في مقدمتهم فكنت أطلب من الله مذكرا إياه تعالى بهذا الرئيس الروحي الذي انتخبه الله، دعاه كما يقول الرسول بولس في الرسالة إلى العبرانيين: لا ينال هذه الوظيفة رئاسة الكهنوت، بل الوظيفة السامية وظيفة الكمال في الكهنوت إلا المدعو من الله كما هارون أيضا. فقداسة البابا شنودة دعاه الله وهو في بطن أمه كما نرتل نحن بالسريانية عن رؤساء الكنائس الشرعية الأرثوذكسية أن الله يدعوهم ويلبون الدعوة منذ نعومة أظفارهم. فأمام الله انتحبنا وذكرنا الله تعالى بقداسة البابا شنودة الذي كان منذ نعومة أظفاره قد كرس نفسه لخدمة الرب. يوم كان الشاب نظير جيد مثالا للشباب، بل في قيادة هؤلاء الذين يحبون الله كان سببا للنهضة الروحية في الكنيسة القبطية وكنائسنا الأرثوذكسية جميعا. ويما كان الراهب أنطونيوس السرياني في دير السريان قد كرس نفسه لخدمة الله وخدمة الإنسان، بل أيضا قد سكن المغارة ليكون مع الله، مع الله وحده. كان مثالا لكل راهب وكل ناسك وزاد.

0: الوالد، وسبب بذلك نهضة روحية إذ اقتدى به العديد من الشباب المثقف. ولما شاء الله وألهم سلفه المثلث الرحمة القديس كيرلس بطريرك الإسكندرية، فاستدعاه إلى عنده ووضع يمينه في الصليب على هامته المباركة ومعلنا شنودا اسقف التعليم العالي والكليريكيات يوم ذاك. وقداس البابا اي شنود نفسه الاسقف لهذه المهمة التي اختاره الله لها، كما قال الروح القدس للشعب المبارك افرزوا لي برنابا وشاؤول للعمل الذي دعوتهما اليه. فافرس للتعليم، افرس لخدمة المسيح بين الشباب، كما كان قد افرزه الله منذ نعومة اظفاره. يوم ذاك انسحب وبكى عندما قرأت هذا، وكلما أقرأ ذلك أبكي أنا أيضا معه. لقد شاء أن يكون لله وحده، ولكن لم يعلم أن الله قد اختاره ليكون في خدمة الشعب، هذا الشعب القبطي بل الشعب الأرثوذكسي في كل مكان، ليخدمه وليقوده إلى صعود سلة من الفضائل، ولكي يثبت الإيمان ويدافع عن العقيدة السليمة. ذكرت الله تعالى وأنا أطلب إليه أن يحفظ لنا قداسة البابا لهذه الغاية الفضلى السامية السماوية. ويوم دعاه الروح القدس الذي هو يدعو رؤساء الكنائس الشرعيين لكي يتسلموا المهام، فكانت هناك القبعة الهيكلية بعد نياحة القديس كيرلس البطريرك الذي سلفه. يوم ذاك رأينا البابا والبطريرك يتسلم قيادة الكنيسة وبدفة مركب الكنيسة في بحر هاجت أمواجه وعصفت رياحه، ولكن من كان وراء الدفة لم يكن شخص بسيط، بل إنسان اختاره الله ليقود الكنيسة إلى ميناء السلام، ميناء المحبة، إلى تثبيت الإيمان، إلى أن يكون قائدا للأرثوذكسية عامة، فهو عميد البطاركة الأرثوذكس في كل مكان وزمان. هذا ما ذكرته أمام الله، والله يعرف كل شيء وهو الذي اختاره. وإذا بي أسمع النبأ المفرح والبشارة العظيمة أن الله قد من على قداسة سيدنا البابا الشنود الثالث بالشفاء، الشفاء العاجل. ولذلك نشكر الله ايضا ان اهلنا لنراه بصحته التامة، ونأتي ونهنئه ونهنئ الشعب القبطي في كل مكان بل نهني الشعب الأردني على صفاء قداسته، فليمن الله عليه دائما بالصحة التامة والعمر الطويل والتوفيق الجليل. ونهنئكم بذلك أيها الأحباء. نهنئكم بذلك أيها الأحباء، فلكم ولنا شفيع يصلي لأجلنا ويقود الأرثوذكسية بحكمة ودراية وتضحية ونكران ذات أدامه الله وجعل صلاته عرضا لنا جميعا، آمين.
1: أشكر أخي وصديقي صاحب القداسة مار إغناطيوس زكر على كلمات المحبة التي تفوه بها ونطق بها قلبه قبل أن ينطق بها لسانه. وعلاقتنا وطيدة جدا، كما أن علاقة الكنيسة الإنطاكية الشقيقة بالكنيسة القبطية بنفس القوة منذ زمن طويل. وأنتم تعرفون أننا نذكر القديس ساويرس الإنطاكي عقب اسم ماري مرقس مباشرة وقبل القديس أثناسيوس والقديس كيريلوس في مجمع القديسين. وأنا شخصيا حينما بدأت في حياة الرهبانية كان اسمي أنطونيوس السورياني، فتربطني بهم رابطة كبيرة. أنا أشكر قداسته على كلمات المحبة التي تفوه بها، وأيضا على تواضعه الذي أقف في خجل عجيب أمامه. يعني أنا بتعلم من التواضع بتاعه بس ما بقدرش أنفذ. يظهر التواضع ده جزء من الطبع والطبيعة، مش حاجة الإنسان بيتدرب عليها. فقداسة البطريرك الإنطاكي متواضع بطبيعته. نشكره على هذا الدرس في التواضع في الكلمات التي قالها. يتكلم الأب السيبوف. باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين.
2: آمين. هور يبوكو يبوكين سلفو آمين. صاحب القداسة الأنبا شنودة ثالث المعظم بطريرك الكنيسة الكوفية وبابا الإسكندرية، صاحب القداسة مار إغناطيوس زكا عواز رئيس وبطريرك الكنيسة السريانية الشقيقة، أصحاب السيادة أباء الأجلاء، أيها المؤمنون والمؤمنات، يسعدني ويشرفني أن أمثل صاحب القداسة ومعي زميلي وأخي في الأسقفية المطران ناريك أليمزيان قداسة الكاثوليكوس أرام الأول، لكي نحتفل وإياكم، نفرح وإياكم بهذه المناسبة الفريدة والسعيدة، ألا وهي مناسبة جلوس سيدنا البابا على كرسي المرقسي بمناسبة 35 عاما. إنها لمناسبة سعيدة لأن الكنيسة

0: صاحب القداسة، كنتم وما زلتم قدوة في الحياة الإيمانية لشعبكم الملتزم بكنيسته وإيمانه. كنتم وما زلتم مثلا في المحبة والتعاطي، أحببتم كنيستكم وشعبكم، وهذه المحبة تدفقت من قلبكم إلى شعبكم بالأعمال التي قمتم بها في حياة هذه الكنيسة. نورتم شعبكم المؤمن بنور فؤادكم وعقلكم المنير، وباركتم هذا الشعب النبيل بكل النعم الذي أنعم بكم الله تعالى. أيها المؤمنين والمؤمنات، إن للكنيسة الأرمنية علاقات خاصة ومميزة مع الكنيسة القبطية الشقيقة. عشنا وإياكم أثناء التاريخ حياة صعبة، مررنا في وادي الموت، ولكن حافظنا على إيماننا المسيحي، كما أنتم حافظتم على إيمانكم المسيحي وانتمائكم الكنسي. وهذه هي بركة من الله، بركة التي أنعم بها السماء شعبينا أو شعوبنا الأرمنية القبطية والسريانية. إن الكنائس الثلاث، الشرق الأوسطية، القبطية والسريانية والأرمنية، هما كنائس فريدة في نوعها، كنائس ملتزمة بانتمائها الديني، ملتزمة بإيمانها المسيحي، بمسيرتها ورسالتها، ألا وهي نشر المحبة والإيمان المسيحي في محيطنا الشرق الأوسطي. في هذه الشعور أتقدم مرة ثانية صاحب القداسة أن نهنئكم بمناسبة مرور 35 عاما على جلوسكم على الكرسي المرقسي، كما ونهنئكم ونهنئ شعبنا القبطي والسرياني والأرمني بمناسبة شفائكم وعودتكم من الولايات المتحدة بعد المعالجة سالما، لكي تقودوا هذا الشعب من نصر إلى نصر، من إلى وادي الخضراء. نتمنى لكم كل الصحة والعافية، وتقبلوا فائق الاحترام، ولو سمحتم نقبل أي سؤال أرمنية التي تبدو.
1: أشكر نيافة الأمبسيبو على كلمات المحبة التي قالها، وأشكر جميع الآباء الذين حضروا معنا على أسفارهم ومجيئهم من بلادهم لكي يحضروا معنا هذه الليلة، وأشكر الرب الذي سمح بأن يأتوا قبل مشكلة لبنان ومشكلة المطارات فاستطاعوا أن يحضروا معنا. وأشكر قداسة أخي الكاثوليكوس أرام الذي كان مزمعا أن يحضر هو أيضا، لولا أن عاقته ظروف خرجت عن إرادته. وأرجو للجميع كل خير. وأنا أتذكر أنني عندما زرت

0: المكان التذكاري على ما أظن مليون شهيد من شهداء الأرمن، ووقفت أصلي هناك وبكيت، شعرت أن كل شهيد من هؤلاء هو أخ من أخوتي ولحم من لحمي وعظم من عظامي. في الحقيقة كنائسنا الثلاثة يعني اشتركت في الآلام، كل منها في تاريخه وبالأسلوب الذي تألمت به. أشكر على تهنئتي بالشفاء، وبمرور 35 عاما لي في هذه المسؤولية. ده 35 عام لو كانت عند واحد يعني أقوى وأقدر كان عمل بها أمي. نشكر ربنا اللي عليه. أكمل معاكم شوية بقية الأسئلة والموضوع. واحد بيسأل سؤال بيقول: عندما خلق الله أبانا آدم هل خلقه في سن الشباب؟ وهل أمنا حواء عندما خلقها الله كان سنها قريب إلى سن أو عمر زوجها أبينا آدم عندما خالفوا وصية الله وأخرجهم الله من الجنة ورزقهم الله بالذرية؟ أنا في الحين مش عارف عمرهم كان كام، يعني ما كنتش حاضر سعيد. لكن ما فيش شك اللي نقدر نستنتجه ان ابانا ادم كان في سن النضوج وكذلك امنا حواء، بدليل ان ربنا عهد اليه بمسؤوليات مش ممكن كان يعهد بيها الا لشخص ناضج. فكان في سن النضوج، كان عمره كان ما عرفش. إن استطاع فيكم إن حد يعرف يبقى يقول لي وابقى متشكر وكتر خير. هو عمر أبينا آدم حسب من يوم خرج من الجنة وسكن في هذه الأرض، كما ندرك من سفر التكوين الصاح 5. طبعا كان سنهم متقارب، لكن يعني منطقيا لازم ادم كان اكبر شوية، يعني مهما كان ما كانش اكبر في السن، اكبر في المسؤولية، بلاش اقول في المقام، لأن المقام ربنا أعطاهم قدرا واحدا. الكتاب يقول باركهم، وإن هم خلقوا هم الاثنين على صورة الله ومثاله، وأخذوا نفس البركة ونفس السلطة على طيور السماء وسمك البحر وكل حيوان يدب على الأرض. يدوبك أقول الكلمتين دول بس. واحد بيقول: من كانت امرأة قايين؟ برضو ما عرفش، لكن كانت واحدة من أولاد آدم وحواء. الكتاب بلاش أقول للأسف، أقول يعني اللي حصل إن لم يذكر أسماء النساء الأول
1: بركة مميزة سيد الأشراف. بالتقليد السرياني بحسب تفسير مار يعقوب بن الصليبي من آبائنا في القرن الثاني عشر المثنية سنة 1171، وهو مفسر الكتاب المقدس، يقول: كانت زوجة قايين اسمها إقليميا، وهي أخته من والديه طبعا من آدم وحواء، وزوجة هابيل كانت إقليسيا، وهي أخته أيضا من آدم وحواء. ويؤكد هذا في تاريخه الكنسي عن تاريخ العالم منذ نشأة الخليقة حتى 1193، مار ميخائيل كبير بطريركنا اللي تنيع سنة 1199. إذن شقيقتان لشقيقين هما قايين وهابيل، إقليميا وإقليسيا. شكرا سيدنا.
0: شكرا. نخش في السؤال بعد كده. بيقول: ما هو مفهوم الحرية أو معناها أو المقصود به؟ الإنسان حر بمعنى أنه يفعل ما يشاء بحيث لا يعتدي على حريات غيره ولا على حقوق غيره ولا على وصايا الله ولا على النظام العام. أدي الحرية مفهوم. أما إن زادت على هذا فجايز تبقى شيء من التسيب وليس من الحرية، فلا يستطيع أحد أن يمارس حرية ضد حرية غيره ولا ضد حقوق غيره. واحد بيقول: ذكرتم قداستكم في المحاضرة السابقة أنه لا يوجد كهنوت في السماء، ماذا عن 24 قسيس؟ هم 24 قسيس لكن لا يمارسون عملا كهنوتيا في السماء. يعني الأعمال الكهنوتية من ناحية ممارسة الأسرار المقدسة ما فيش في السماء. في السماء لا في معمودية ولا في ميرون ولا في سر زواج ولا في رسامة كهنة ولا في سر فارسي. فهم 24 أسيس إما من حيث وضعهم في العالم قبل أن يذهبوا إلى السماء أو من حيث وضعهم في السماء، ولكن ليس للقيام بالعمل الكهنوتي في خدمة أحد أو في قيادة أحد للتوبة، لأن ما فيش قيادة للتوبة في السماء. واحد بيقول لي سؤالان: واحد، أريد أن أعرف ما سبب سقوط الشيطان في الخطية. اثنين، ما الذي يجعلنا نقع في الخطية الآن ونحن في عهد النعمة؟ سبب سقوط الشيطان في الخطية ناتج من قلبه من الداخل وليس من أي تأثير خارجي. ولذلك في أشعياء الصحة 14 يقول له: وأنت قلت في قلبك أصعد إلى السماء، أجعل كرسي فوق كواكب الله، أصير مثل العلي. أنت قلت في قلبك، يعني حاجة جوه قلبه. فالخطية نتجت من داخله وليس من أي تأثير خارجي، لأن ما كانش فيه شيطان قبل منه يتشيطن عليه، ما كانش فيه، هو سقط من نفسه. اثنين، ما الذي يجعلنا نقع في الخطية الآن ونحن في عهد النعمة؟ عهد النعمة يعني معونة تعطى لنا ولكن لا ترغمنا على فعل الخير، ونبقى كما نحن، لنا الحرية أن نفعل الخير أو نفعل الشر كما نشاء على الرغم من وجود النعمة. فالنعمة عطية وقوة ولكن لا ترغم، لأن كما قال الآباء ما فيش نعمة تسحب مننا نعمة أخرى.

فالنعمة اللي ربنا بيديها لنا لا تسحب منا نعمة الحرية. فإحنا بنسقط بحريتنا أو بانحراف حريتنا نحو الخطيئة. واحد بيقول ندرت ذبيحة للكنيسة، فما رأي قداستكم لو إن اشتريت لحمة مقطعة بكميات مختلفة بمبلغ يساوي ثمن الذبيحة؟ شوف يا ابني، الندر ده اتفاق بينك وبين ربنا لا تغير فيه ولا تبدل فيه ولا تأخر فيه ولا تنساه. وفي سفر الجامعة 5:5 بيقول خير لك انك لا تنذر من انك تنذر ولا تفعل. فالنذر ده اتفاق بينك وبين ربنا، ذبيحة يعني ذبيحة. واللي يخليك تجيبها لحمة مقطعة؟ ما دام الثمن هو الثمن، فإذا كان الثمن هو ثمن اللحمة، طب إيه رأيك في الفروة ورأيك في الله؟ كمان كلمة ذبيحة بتحمل معنى معين اللي هو سفك دم من أجل ربنا، يعني مش مسألة لحمة بس، في لحمة وفيه دم. وأنا من رأيي قبل ما تندر تفكر فيها، نادر ذبيحة، هل أنت تقدر على كده ولا لا؟ إن ما قدرتش أدينا فيها قبل ما تندر تغير، لكن بعد ما تندر ما تغيرش. سؤال أنا يعني متردد كثيرا قبل أن أجيب عليه. واحدة بتقول أنا طالبة في تالتة كلية حقوق جامعة عين شمس، وابن عمتي متقدم ليا وانا مرتاحة ليه. لا ده مش هو اللي انا متردد ليه، ده سؤال تاني. نهايته وابن عمتي متقدم ليا وانا مرتاحة ليه، ولكن انا خادمة وهو لا يعرف شيء عن الكنيسة بس ليه أب اعتراف وما فيش بيننا تفاهم. ما المرتاح ليه ازاي؟ يمكن مرتاح له كمانه ابن عمته يعني من ناحية القرابة. وما فيش بيننا تفاهم وطريقة اسلوبه في الكلام غير محترمة. اريد كلمة على لسان قداسك، ان استطعت تتوبيه تبقى كويس. يعني انت علميه الكلام المحترم وعلميه الحياة الدينية وشوفي يستجيب او لا يستجيب. ان استجاب تبقى كسبت حاجتين، كسبت العريس وكسبت توبة الرجل. وإن ما استجاب شيء كفاية عليه أن يبقى ابن عمتك وخلاص. أنت بتقول ابن عمتي متقدم لي، ما دام متقدم ليك إذن هو ليه رغبة فيك. ما دام ليه رغبة يبقى مستعد أنه يتجاوب، فاستغل الناحية دي ووصي عليها عمتك. قول لها ان ما كنتش عرفت تربيه اربيهولك انا. الكلمة دي مش غريبة، لان يوسف الصديق بالنسبة لاخواته ما كانوش اتربوا كويس، هو اللي عرف يربيهم. نكتفي بالأسئلة دي ونخش في موضوعنا.
أرجو يكون موضوع مختصر جدا جدا جدا علشان الوقت ما يحتملش عشان غيب لك. باسم الاب والابن والروح القدس الاله الوحداني. انا عايز اكلمكم النهارده لو احيانا الرب وعشنا على الايه اللي بتقول ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه. وفي الحقيقه الايه دي موجوده في الاناجيل الثلاثه في متى ومرقس ولوقا. وكلمه العالم ليها في الكتاب المقدس اكثر من معنى. على الاقل اذكر ثلاثه من هذه المعاني. اما العالم يعني الناس. العالم يعني ايه؟ الناس. زي الآية اللي في يوحنا 3:16 هكذا أحب الله العالم، يعني أحب الناس حتى بذل ابنه الوحيد. وزي الآية اللي في يوحنا 12:19 هو ذا العالم قد صار وراءه. قيل عن السيد المسيح بعدما أقام لعازر من الأموات العالم قد صار وراءه، يعني الناس. وفي آيات كتير عن المسيح كمخلص العالم إلى آخره. ده أحد المعاني، يعني معنى من المعاني إن العالم يعني الناس. وفي العالم يعني الدنيا دي، زي الآية اللي بتقول في العالم كان والعالم به كون. أما والعالم لم تعرفه، يعني الناس. المعنى الثالث هو المادة اللي في العالم، يعني اللي منها الآية اللي في يوحنا الأولى إصحاح 2 من آية 15-17 لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. محبة العالم هي شهوة الجسد وشهوة العين وتعظم المعيشة. الذي يحب العالم فليست فيه محبة الآب. العالم يبيد وشهوته معه. دي معنى ثالث، ولعل السيد المسيح قصد هذا المعنى الثالث. ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله، كل الأمور المادية التي في العالم، كل الشهوات الموجودة في العالم، كل العين والجسد وتعظم المعيشة اللي في العالم إلى آخره. ماذا يستفيد الإنسان، ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه. إلى جوار هذه العبارة أحب أن أقول لا يوجد أحد في الدنيا ربح العالم كله. العالم كله ما فيش حد استطاع أن يربحه. فالسيد المسيح بيقول في لو، يعني حرف امتناع لامتناع، يقول لك امتناع الجواب لامتناع الشرط. حتى لو قدر الإنسان أنه يربح العالم كله، وده مستحيل، وفي مقابل كده خسر نفسه، يبقى استفاد ايه؟ ويكملها ويقول او ماذا يعطي فداء عن نفسه. لان الانسان ليس له سوى نفس واحدة، ان خسرها خسر كل شيء، ولا يستطيع أن يعطي شيئا عوضا عن نفسه أو فداء عن نفسه. يبقى استفاد إيه من العالم كله؟ لا شيء. ربحه عبارة عن خسارة. ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟
الغالبية بيربحوا جزء من

العالم أو بيضحوا بأنفسهم من أجل جزء من العالم مش من أجل العالم كله. إما إنسان بياخد جزء من العالم زي إحدى شهوات العالم أو مال أو نساء أو مناصب أو كرامة أو أي شيء من هذا النوع. أمنا حواء أخذت ثمرة من ثمرات هذا العالم، لكن بالنسبة لها ضيعت نفسها وضيعت نفس آدم معها لما أكل معها من نفس الشجرة. ضاعت نفسها. إزاي ضاعت؟ حكم عليهم بالموت، حكم بطردهم من الجنة، حكم بأنهم يعيشوا في الألم والتعب بالوجع. تلدين أولادا وآدم بعرق جبينك تأكل خبزك والأرض شوكا وحسكا تنبت لك. أول مرة نسمع في الكتاب عن الشوك والحسك. لما نقرأ في خليقة الله ما نلاقيش أنه خلق لا شوك ولا حسك، لكن لأن الأرض ستتمرد عليه، وحين يزرع الأرض لا تعطيه قوتها يبقى تنبت له شوكا وحسكا. وهكذا خسر نفسه بالنسبة للأرض وبالنسبة للسماء. لولا أنه بالفداء أنقذ الله نفسيهما في مصيرهما الأبدي، وأنقذ نفوس أولاد هذين الأبوين، وإلا كانوا ضاعوا أرضا وسماء. ماذا يستفيد الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أو مثلا في قصة أخاب الملك حينما اشتهى حقل نابوت اليزرعيلي، أو مش اشتهى العالم كله، ده جزء بسيط، حقل نابوت اليزرعيلي. هذه الشهوة أفسدت نفسه من الداخل، فوقع في التآمر وفي شهود الزور وفي اتهام الرجل ظلما بالتجديف وبقتله ورجمه وسفك دمه ظلما، وقع في كل الخطايا دي. وبعدين ربنا قال له في المكان الذي لحست فيه الكلاب دم نابوت اليزرعيلي تلحس دمك انت ايضا. خسرها ارضا وسماء، ماذا انتفع الانسان؟ مش ربح العالم كله، ده جزء بسيط، لكن ضيع نفسه فيه. حنانيا وسفيرة برضو جزء بسيط، اختلسوا جزء من المال اللي عايزين يتبرعوا بيه، وقالوا ادي اموالنا اهي بعد ما اختلسوا جزء. فكانت النتيجة ان ماري بطرس الرسول حكم عليهما بالموت، فمات دون أن يتوب وخسر أرضا وسماء وخسر نفسيهما. إيه اللي استفادوه من المال اللي خدوه؟ لا شيء. ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ فكم بالأولى اللي يربح جزء بسيط من العالم ويخسر نفسه. في إنسان يحب يربح مال ولو بالخيانة. من القصص المشهورة عن هذا الأمر دليلة خليلة شمشون الجبار. عرضوا عليها أعداء شمشون أن كل واحد يديها 1100 شاق وتلعب على شمشون وتعرف سر قوته، وخانت شمشون وخدت من كل واحد منهم 1100 شاكل وضحت بشمشون صديق عمرها.
وخانتهم فهلكت خسرت نفسها. وقيل أيضا إنها هلكت في المعبد أيضا، من القصص اللي بتقال يعني إن لما شمشون مسك العمودين ووقع المعبد كله كانت هي موجودة بتتفرج على شمشون وهو بيلعب، أو الناس افتكروا إن جابوه بيلعب فلعب بيهم مش لعب عليهم أمامهم. أهدي علشان تكسب عدة شواقل ضيعت أبديتها وضيعت حياتها على الأرض. الخائن الأعظم في العالم كله يهوذا من أجل 30 من الفضة ضحى بالسيدة ومعلمة وربه، وانتهى الأمر بأنه شنق نفسه لا كسب لا أرض ولا سماء. تفتكروش لما بيقول خسر نفسه يعني خسر نفسه في الأبدية فقط، كتير من الناس بيخسروا نفسهم أيضا على الأرض، زي اللي بياخد مخدرات مثلا بيخسر على الأرض وبيخسر في السماء. مش بس خسر نفسه في السماء وخسر على الأرض أيضا. وكتير من الخطايا بيكون لها عقوبة على الأرض غير العقوبة اللي في السماء، سواء كانت عقوبة في صحته أو في ماله أو في سمعته أو عقوبة من الدولة، برضو اسمه بيخسر نفسه. ياريت الواحد يفكر في نفسه شوي. في إنسان مش بيربح العالم كله، بيحاول أن يربح ولكن بيخسر نفسه برضو. مش لو ربح العالم كله بيحاول يربح، وحتى بيحاول يربح جزء من العالم ويهلك برضه. من أمثلة دول أبشالوم أراد أن يربح مملكة أبيه ومات، ومات وهو مخطئ، وغالبا هلك أبشالوم لأنه لم يتب قبل أن يموت وقبل أن يقتل في الحرب. أراد أن يربح العالم فخسر العالم وخسر نفسه وخسر ما أراد أن يربحه. من أمثلة دول أيضا شاول الملك اللي أراد أو حاول أن يتخلص من داود كمنافس له، فلم يتخلص من داود وهلك شاول، لا كسب لا أرض ولا سماء. سليمان الحكيم، سليمان الحكيم ربما ما حدش يتمتع بالعالم قد بكل ما في العالم من أنواع وطرق شتى. ده قال يعني في سفر الجامعة إصحاح 2 إن قنية عبيد وجواري وبيوت وأشجار وفراديس والنساء وكل تنعمات البشر، ومهما اشتهته عيناي لم أمسكه عنهما. ما فيش حد قال كلام زي ده تاني، مهما اشتهته عيناي لم أمسكه عنهما. ومن ضمن دول النساء، فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة في سفر الملوك الصح 11 يقول الكتاب إن سليمان كان في أواخر أيامه أن نساءه أملن قلبه وراء آلهة أخرى، ولم يكن قلبه كاملا أمام الله مثل قلب داود أبيه، فابتدى يعمل معبد لعشتروت والملكوم ولآلهة الأرض، وضيع سليمان نفسه. لول إن ربنا تدخل في الموضوع بأمرين،

0: احد هذين الامرين، انه زي ما قال قبل كده لداود ان ابنك لما يجي ويجلس على كرسيك ان اخطا اؤدبه بضربات الناس وبني ادم، ولكن رحمتي لا انزعها منه كما فعلت مع شاول. وتاني حاجه قاده الله الى التوبه بسفر الجامعه وسفر النشيد وسفر الامثال، وخلص كما بنار بالكاد بالعافيه، لكن كاد ان يضيع نفسه هذا الحكيم الذي كان احكم اهل الارض كلها. ما دام الامر هكذا اذن فليهتم الانسان بنفسه، لان مهما اخذ من العالم هيسيبه، مفيش حاجة هياخدها معاه في الأبدية أبدا، لا هياخد معاه لا مال ولا مناصب ولا وظائف ولا عظمة ولا كرامة ولا حاجة أبدا من ده كله، ولا النساء ولا حاجة. وطبعا النساء ما تاخدش معاه رجال، يعني هي حكاية هي هي. فليس شيء من هذه الأمور باقيا معه إلى الأبد. العالم يبيد وشهوته معه. نكتفي بكذا، تفضل.
1: مين النين ويا سبت ريكا يمكن أن يبني إضماتك أنك تريد كاستسيون الصلاة.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا.

أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبله إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور، أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافق يكون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

هلما نسجد هلما نسأل المسيح إلهنا، هلما نسجد هلما نطلب من المسيح ملكنا، هلما نسجد هلما نتضرع إلى المسيح مخلصنا. يا ربنا يسوع المسيح كلمة الله إلهنا، بشفاعة القديسة مريم وجميع قديسيك احفظنا ولنبدأ بدءا حسنا. ارحمنا كإرادتك إلى الأبد. الليل عبر نشكرك يا رب ونسألك أن تحفظنا في هذا اليوم بغير خطية وانقذنا. أسألكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما ليك بالدعوة التي دعيتم بها بكل تواضع القلب والوداع وطول الأناة، محتملين بعضكم بعضا بالمحبة، مسرعين لحفظ وحدانية الروح برباط الصلح الكامل، كي تكونوا جسدا واحدا وروحا واحدا كما دعيتم في رجاء دعوتكم الواحد، رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة. واحد هو الله أبو كل أحد، واحد هو أيضا ابنه يسوع المسيح الكلمة الذي تجسد ومات وقام بين الأموات في اليوم الثالث وأقامنا معه. واحد هو الروح القدس المعزي الواحد بأكنومه منبثق من الآب، يطهر كل البرية، يعلمنا أن نسجد للثالوث القدوس، لاهوت واحد وطبيعة واحدة، نسبح ونبارك إلى الأبد أمين. شويس نينان الليلويا الليلويا خنفران مبيوت مبشير بابن وماء الثواب ونوت نوت. تسبح باكر النهار المبارك، أقدمها للمسيح ملكي وإلهي، وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتي المعلمنا داود نبي والملك، بركات علينا أمين. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة المنافقين وفي طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، لكن في ناموس الرب إرادتي وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا، فيكون كالشجرة المغروسة على مجاري المياه التي تعطي ثمرها في حين ورقها لا ينتثر، وكل ما يصنع ينجح فيه. ليس كذلك المنافقون، ليس كذلك، لكنهم كالهباء الذي تزريه الريح عن وجه الأرض، فلهذا لا يقوم المنافقون في الدينونة ولا الخطاة في مجمع الصديقين، لأن الرب يعرف طريق الأبرار.

لنقطع أغلالهما ولنطرح عنا نيرهما. الساكن في السماوات يضحك بهم والرب يستهزئ بهم، حينئذ يكلمهم بغضبه وبرجزه يرجفهم. أنا أقمت منه ملكا على صهيون.

فأعطيك الأمم ميراثك وسلطانك إلى أقطار الأرض لترعاهم بقضيب من حديد ومثل آنية الفخار تسحقهم.

عادتين، إلزموا الأدب لئلا يغضب الرب فتضلوا عن طريق الحق. عندما يتقد غضبه بسرعة طوبى لجميع.

مقولون لنفسي ليس له خلاص بإلهه، فأنت رب، أنت هو ناصري ومجدي ورافع رأسي. بصوتي إلى الرب صرخت فاستجاب لي من جبل قدسه. أنا اضطجعت ونمت ثم استيقظت لأن

دعوت استجبت لي يا إله بري، في الشدة فرجت عني، تراءف علي يا رب واسمع صلاتي. يا بني البشر، حتى متى تثقل قلوبكم؟ لماذا تحبون الباطل وتبتغون الكذب؟ اعلموا أن الرب قد جعل صفيه عجبا، الرب يستجيب لي إذا ما صرخت إليه. اغضبوا ولا تخطئوا، الذي تقولونه في قلوبكم اندموا عليه في مضاجعكم. اذبحوا ذبيحة البر وتوكلوا على الرب. كثيرون يقولون من يرينا الخيرات؟ قد ارتسم علينا نور وجهك يا ربي، أعطيت سرورا لقلبي. أوفر من الذين كثرت حنطتهم وخمرهم وزيتهم، فبالسلام أضطجع أيضا وأنام، لأنك أنت وحدك.

لا تشاء الاسم، ولا يساكنك من يصنع الشر، ولا يثبت مخالف الناموس قدام عينيك. يا رب أبغضت جميع فاعل الاسم، وتهلك كل الناطقين بالكذب. رجل الدماء والغاش يرسله الرب، أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك وأسجد قدام هيكلك المقدس. اهديني يا رب بعدلك من أجل أعدائي، سهل أمامي طريقك، لأنه ليس في أفواههم صدق، باطل هو قلبهم، حلقهم قبر مفتوح، بألسنتهم قد غشوا. فدنهم يا الله، وليسقطوا من جميع مؤامراتهم، وككثرة نفاقهم استأصلهم، لأنهم قد أغضبوك يا رب. وليفرح جميع المتكلين عليك، إلى الأبد يسرون وتحل فيهم، ويفتخر بك كل الذين يحبون اسمك، لأنك أنت باركت الصديق يا رب، كما بترسل مسرة

عظامي قد اضطربت ونفسي قد انزعجت جدا، فأنت يا رب إلى متى؟ عد ونجي نفسي، أحييني من أجل رحمتك، لأنه ليس في الموتى من يذكرك ولا في الجحيم من يعترف لك. تعبت في تنهدي، أعوم كل ليلة.

يا فاعل الاسم، لأن الرب قد سمع صوت بكائي، الرب سمع تضرعي، الرب لصلاتي قبل، فليخزى وليضطرب جدا جميع أعدائي وليرتدوا

الرضعان هيأت سبحا من أجل أعدائك لتسقط عدوا ومنتقمان، لأني أرى السماوات أعمال أصابعك، القمر والنجوم أنت أسستها. من هو الإنسان حتى تذكره، أو ابن الإنسان حتى تفتقده؟ أنقذته قليلا عن الملائكة بالمجد والكرامة توجته، وعلى أعمال يديك أقمته، كل شيء أخضعته.

بني البشر وتكلم كل واحد مع قريب بالأباطيل، شفاه غش في قلوبهم وبقلوبهم تخاطبوا. يستأصل الرب جميع الشفاه الغاشة واللسان الناطق بالعظائم، الذين قالوا نعظم ألسنتنا شفاهنا منا، فمن هو ربنا من أجل شقاء المساكين وتنهد البائسين؟ الآن أقوم يقول الرب أصنع الخلاص.

الذين في أرضه وصنع فيهم كل مشيئاته، كثرت أمراضهم الذين أسرع وراء آخر، لا أجمع مجامعهم من الدماء ولا أذكر أسماءهم بشفتي. الرب هو نصيب ميراثي وكأسي.

لساني وأيضا جسدي يسكن على الرجاء، لأنك لا تترك نفسي في الجحيم ولا تدع قدوسك يرى فسادا، قد عرفتني

صلواتهم في كل الأرض خرج منطقهم وإلى أقطار المسكونة بلغت أقوالهم، جعل في الشمس مظلته وهي

مثل العريس الخارج من خدره، يتهلل مثل الجبار الذي يسرع في طريقه من أقصى السماء خروجها ومنتهاها إلى أقصى السماء، ولا شيء

جرح القلب وصية الرب مضيئة تنير العينين عن بعد خشية الرب ذكية دائمة إلى أبد الأبد أحكام الرب أحكام حق وعادلة معان شهوة قلبي مختارة أفضل من الذهب والحجر الكثير الثمن وأحلى من العسل والشهد عبدك يحفظها وفي حفظها ثواب عظيم ألها فوات من يشعر بها من الخطايا المستترة يا رب طهرني من الغرباء احفظ عبدك حتى لا يتسلطوا علي فحينئذ أكون بلا عيب وأتنقى من خطية عظيمة وتكون جميع أقوال فمي وفكر قلبي.

فلا تخزني إلى الأبد ولا تشمت بي أعدائي، لأن جميع الذين ينتظرونك لا يخزون، ليخزى الذين يصنعون الإثم باطلا. اظهر لي يا رب طرقك وعلمني.

اذكر يا رب رأفتك ومراحمك لأنها ثابتة منذ الأزل. خطايا شبابي وجهلاتي لا تذكرها، كرحمتك اذكرني أنت من أجل صلاحك يا رب. لأن الرب صالح ومستقيم، لذلك يرشد الذين يخطئون في الطريق، يهدي الودعاء في الحكم، يعلم الودعاء طرقه. جميع طرق الرب رحمة وحق لحافظ عهده وشهاداته. من أجل اسمك يا رب اغفر لي خطيئتي لأنها كثيرة. من هو الإنسان الخائف الرب يرشده في الطريق التي ارتضاها؟ نفسه في الخيرات تثبت، نسله يرث الأرض. الرب عز لخائفيه، واسم الرب لأتقيائه، ولهم يعلن عهده. عيناي تنظران إلى الرب في كل حين، لأنه يجتذب من الفخ رجلي. انظر إلي وارحمني، لأني ابن وحيد وفقير أنا، أحزان قلبي قد كثرت.

إنهم قد كسروا وأبغضوني ظلم، أحفظ نفسي ونجيني، لا أخزى لأني عليك توكلت. الذين لا شر فيهم والمستقيمون لصقوا بي.

عندما يقترب مني الأشرار ليأكلوا لحمي، مضايقي وأعدائي عثروا وسقطوا. إن يحاربني جيش فلن يخاف قلبي، وإن قام علي قتال ففي هذا أنا أطمئن. واحدة سألت من الرب إياها ألتمس، أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي، كي أنظر نعيم الرب وأتفرس في هيكله المقدس، لأنه أخفاني في خيمته، في يوم شدتي سترني بستر مظلته، على صخرة رفعني، والآن هو ذا قد رفع رأسي على

طفت وذبحت في مظلتي ذبيحة التهليل، أسبح وأرتل للرب. استمع يا رب صوتي الذي به دعوتك، ارحمني واستجب لي، فإن لك قال قلبي. طلبت وجهك ولوجهك يا رب والتمس، لا تحجب وجهك عني ولا تنبس بغضب عبدك. كن لي معينا، لا تخذلني ولا ترفضني يا الله مخلصي، فإن أبي وأمي قد تركاني، أما الرب فقبلني. علمني يا رب طريقك، اهديني في سبيل مستقيم من أجل أعدائي، لا تسلمني إلى مرام ضيقي، لأنه قد قام علي شهود زور وكذب الظلم لذاته. وأنا أؤمن إني أعاين خيرات الرب في أرض الأحياء. انتظر الرب، تقوى وليتشدد قلبك.

لكي يزهر لك جسدي في أرض مقفرة وموضع غير مسلوك ومكان بلا ماء. هكذا ظهرت لك في القدس لأرى قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة. شفتاي تسبحانك، لذلك أباركك في حياتي، وباسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كأنها من شحم ودسمين. شفاه الابتهاج، تبارك اسمك. كنت

التحقت نفسي وراءك ويمينك عضضتني. أما الذين طلبوا نفسي للهلاك فيدخلون في أسافل الأرض ويدفعون إلى يد السيف ويكونون أنصبة للثعالب. أما الملك فيفرح بالله ويفتخر كل من يحلف به، لأن أفواه

لتعرف في الأرض طريقك وفي جميع الأمم خلاصك. فليعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب كلها، لتفرح الأمم وتبتهج لأنك تحكم في الشعوب بالاستقامة وتهدي الأمم في الأرض. فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب جميعا. الأرض أعطت ثمرتها، ليباركنا الله إلهنا، ليباركنا الله، فلتخشه.

ليخزى وليخجل طالب نفسي وليرتد إلى خلف وليخجل الذين يبتغون لي الشر وليرجع بالخزي سريعا القائلون لي نعما نعما وليبتهج ويفرح بي جميع الذين يبتغونك وليقل في كل حين محب خلاصك فليتعظم.

من مشارق الشمس إلى مغاربها، باركوا اسم الرب. الرب عال على كل الأمم وفوق السماوات مجده. من مثل الرب إلهنا السلام.

انست إلى طلبتي بحقك، استجب لي بعدلك، ولا تدخل في المحاكمة مع عبدك، فإنه لن يتزكى قدامك كل حي. أن العدو قد اضطهد نفسي وأذل في الأرض حياتي، أجلسني في

عاجلا، فقد فنيت روحي، لا تحجب وجهك عني فأشابه الهابطين في الجب. فلأسمع بالغدوات رحمتك، فإني عليك توكلت. عرفني يا رب الطريق التي أسلك فيها.

نحن جميعا أخذنا من امتلائه ونعمة عوضا عن نعمة، لأن الناموس بموسى أعطي، أما النعمة والحق فيسوع المسيح الصغر والمجد لله.

أيها النور الحقيقي الذي يضيء كل إنسان آتيا إلى العالم، أتيت إلى العالم بمحبتك للبشر وكل الخليقة تهللت لمجيئك. خلصت أبانا آدم من الغواية وعتقت أمنا حواء من طلقات الموت، وأعطيتنا روح البنوة فلنسبحك ونبارك.

عندما دخل إلينا وقت الصباح أيها المسيح إلهنا النور الحقيقي، فلتشرك فينا الحواس المضيئة والأفكار النورانية، ولا تغطينا ظلمة الآلام لكي نسبحك عقليا مع داود قائلين: سبقت عيناي وقت السحر لأتلو في جميع أقوالك، اسمع أصواتنا كعظيم رحمتك ونجينا أيها الرب إلهنا.

0: المكرمة من مشارق الشمس إلى مغاربها يقدمون لك تمجيدات يا والدة الإله السماء الثانية، لأنك أنت هي الزهرة النيرة غير المتغيرة، والأم الباقية عذراء لأن الآب اختارك والروح القدس ظل لك والابن تنازل وتجسد منك. فاسألي أن يعطي الخلاص للعالم الذي خلقه وأن ينجيه من التجارب، لنسبح تسبيحا جديدا ونبارك الآن وكل أوان وإلى الأبد أمين. فلنسبح مع الملائكة قائلين: المجد لله في الأعالي وعلى أرض السلام للناس المسرة. نسبحك ونباركك، نخدمك، نسجد لك، نعترف لك، ننطق بمجدك، نشكرك من أجل عظم مجدك. أيها الرب مالك على السماوات، الله الآب ضابط الكل، والرب الإبن الواحد الوحيد يسوع المسيح والروح القدس. أيها الرب الإله، حمل الله ابن الآب رافع خطية العالم، ارحمنا. يا حامل خطية العالم، اقبل الباطن إليك. أيها الجالس عن يمين أبيه، ارحمنا. أنت وحدك القدوس، أنت وحدك العالي، يا رب يسوع المسيح والروح القدس، مجدا لله الآب، أمين. أباركك كل يوم وأسبح اسمك القدوس إلى الأبد وإلى أبد الأبد، أمين. منذ الليل روحي تبكر إليك يا إلهي، لأن أومرك هي نور على الأرض. كنت أتلو في طرقك لأنك صرت لي معينا. باكرا يا رب تسمع صوتي، بالغداة أقف أمامك وتراني. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي ولد من عذراء، ارحمنا.
1: قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي صلب عنا، ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي قام من الأموات وصعد إلى السماوات، ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن كل أوان وإلى دهر الدهور، آمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا آثامنا، يا رب اغفر لنا زلتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك، اشفيه من أجل اسمك القدوس. أبائنا وأخواتنا الذين رقدوا يا رب نيح نفوسهم، يا من هو بلا خطية يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطية يا رب أعيننا واقبض الباطن إليك، لأن لك المجد والعزة والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك، أمين. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، أمين. السلام لك يا سلك بيت القديس الممتلى مجدا العذراء كل حين، والدة الإله أم المسيح، أسعدي صلواتنا إلى ابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام التي ولدت لنا نور الحقيقي المسيح إلهنا العذراء القديسة، اسأل يا رب عنا ليصنع رحمة مع نفوسنا واغفر لنا خطايانا. آيتها عذراء مريم والدة الإله القديسة الشفيعة الأمينة للجنس البشرية، اشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدتيه لكي ينعم علينا بغفران خطايانا. السلام لك يا العذراء الملكة الحقيقية، السلام لفخر جنسنا والتي لنا عمان.

0: نوئيل نسألك اذكرين أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. نعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك أيتها العذراء القديسة والدة الإله لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح فخر الرسل إكليل الشهداء تهليل الصديقين ثبات الكنائس غفران الخطايا. نبشر بالثالوث القدوس بلاهوت واحد نسجد له ونمجده. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم وكوب وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس ممكن انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي أمين.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر

يسوعون. قدوس قدوس قدوس رب السباوات، السماء والأرض ما تعلن مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس.

0: أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: أيها الرب إله القوات، الكائن قبل الدهور والدائم إلى الأبد، الذي خلق الشمس لضياء النهار والليل راحة لكل البشر، نشكرك يا ملك الدهور لأنك أجزتنا هذا الليل بسلام وأتيت بنا إلى مبدأ النهار. من أجل هذا نسألك يا ملكنا ملك الدهور ليشرق لنا نور وجهك وليضيء علينا نور علمك الإلهي، واجعلنا يا سيدنا أن نكون بني النور وبني النهار، كي نجتاز هذا اليوم ببر وبطهارة وبتدبير حسن، ونكمل بقية أيام حياتنا بالعصرة بالنعمة والرأفة ومحبة البشر لواتي لابنك الوحيد يسوع المسيح وموهبة روحك القدوس الآن وكل أوان إلى الأبد. أمين. أيها الباعث النور فلينطلق، المشرق شمسي على الأبرار والأشرار، الذي صنع النور الذي يضيء على كل المسكونة. أنر عقولنا وقلوبنا وأفهامنا يا سيد الكل، هب لنا في هذا اليوم الحاضر أن نرضيك فيه، واحرصنا من كل شيء رديء ومن كل خطية ومن كل قوة مضادة، بالمسيح يسوع ربنا هذا الذي أنت مبارك معه مع الروح القدس الموحي المساوي لك الآن وكل أوان إلى الأبد. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

نمني اهو تيرو انت بنغنيرين بين شبي بانتو كراتور شويس بنو

Иисус. نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا وأنت نفسنا قبلتنا لأشفقت علينا وعطانا

هذا نسأل الله من صلاحك مع البشر من أحنا نكمل هذا المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك كل حسد كل تجربة كل فعل الشيطان مؤامرات الناس الأشرار قيام الأعداء الخفيين والظاهرين ننزعها عنا وعن سائر شعبك وعن هذه الكنيسة المقدسة المواضيع المقدسة هذا مصالحاتنا.

فترزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة والعقارب وعلى كل قوات العالم. نعم.

0: عيدا فنسأل الله إلى أبضاب الكلاب ربنا إلى المخلص سيسان باسم صلاة عليكم بشر اسكر يا رب أنفس عبيدك الذين رقدوا آبائنا وإخواتنا
1: يا رب رحم
0: فضل يا ربنا نفوسهم جميعا في أحضان آبائنا لسيم إبراهيم إسحاق ويعقوب أولا في موضع خضر لما الرحم الدوسنا أي موضع الذي هرب من حزن كاب وتنايت في نور قديسي أقم أجسادهم في الأمن سمتهم كوعيدك الحقيقي غير كاذب بلام خيرات موعيدك ما لم تر عين ما لم تسمع بأذن ما لم يقطر على قلب بشر ما أعددته يا الله لمحب اسمك القدوس لأنه لا يكون موت لعبيدك بل وانتقال وإن كان قد لحكم توان أو طفيلك بشر وقد لبسوا جسد وسكنوا في هذا العالم أنت كصالح البشر اللهم تفضل عبيدك المسيحيين وتقسم الكون كلها من مشارق الشمس إلى المغرب من الشمال إلى الجنوب كل واحد باسم كل واحد باسم تفضل يا رب نيحهم واغفر لهم لأنه ليس أحد طاهر من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض أما هم يا رب الذين خس في النفوس فنحن لا يستحق ملكوت السماوات أما نحن أبلنا كمال المسيح الذي يرضيك أمامك وأعطيهم إيانا نصيبا ومراسا مع كفة الديس
1: يا رب رحم فنسبح مع الملكة قليل المجد الله في العالي الأرض السلاح في ناس مسارة نسبحك نباركك نخدمك نسجد لك نعترف لك ننطق مجدك نشكرك من أجل عظيم مجدك يا رب الملك على السماوات الله لأبدوابة كل الرب الابن الواحد الوحيد يسوع المسيح وروح القدس

0: أيها الرب إله حمل الله ابن الآب رفع خطية العالم ارحمنا. يا حامل خطية العالم اخبط البطن عليك. أيها الجالس عن يمين أبي ارحمنا. أنت وحدك القدوس، أنت وحدك العالي يا رب يسوع المسيح الروح القدس. مجد لله الآب أمين. أباركك كل يوم وأسبح اسمه القدوس إلى الأبد وإلى أبد الأبدين. منذ الليل روح تبكر إليك يا إله أمرك يا نور أرض، وكنت أطلب طرقك لأنك صرت لي معينا باكرا يا رب تسمع صوتي بغنى. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحياة الذي موت الذي ولد عزراء ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحياة الذي موت الذي صلب عن ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحياة قوام الأموات صعد إلى السماوات ارحمنا. المجد للآب والابن الروح القدس الآن وكل وان ده دور كلها أمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا أسامنا، يا رب اغفر لنا زلاتنا، يا رب افتكر مرضى شعبك الشيء من أجل اسمك القدوس. أبانا أخواتنا الذين رقدوا يا رب أنفسهم يا من هو بلا خطايا يا رب ارحمنا. الذي بلا خطايا يا رب عنا وقبلت البطن عليك، لأن لك المجد والعزة والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم بركنا. أبانا الذي في السماوات قدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كما نغفر نحن أيضا مذنبينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشر. المسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد رب. خيم بخريستوس يسوس بين شو سمينا للويا شيرينيت انتيروس اسمان تمبرسون سين فينتي مس نوت اسمان بخريستوس
1: شيرينسكين نوفي نوني فول
0: شيرينسيت اسمي سينام بيوتان بخريستوس بن نوتي برسين اسس سواب
1: تي برس
0: مات يوم شو سهري يغون ترسي
1: كتفكين نوني فول
0: تي برسين اسمار يوم تي سوات كوسوب تربستاتي بن جينو سنتيتي مترومي
1: البرزبا بينا ريغو نور بخريستوس في طرف اوس انت بقرا متنامي كوبون تن نوفي
0: شيرين او تي برسين اسيرو امين علي سيني شرب شو شنت بن جينو ساري جفونا نمانويل
1: تنتي اواري بم بيوتي ابرستاتي ستنوت نارم بن شو يسوس بخريستوس انت
0: وبعد أربعين يوما صعيدا إلى السماوات بمجد وكرامة وجلس

0: خضع لعزته السمائيون والأرضيون والرئاسات والسلطات ومن تحت الأرض.
1: جميع قوات السماوات حررت وسجدت له السمائيون.

0: كي يرسل لنا المعزي روح
1: من
0: الحق.
1: أجل هذا فنم مجده صعيد المقدس لكي يتحنن علينا ويغفر لنا خطايانا.
0: هللويا هللويا هللويا هللويا، المسيح قام من الأموات.

0: روح القدوس من الأنواء إلى الأبد.
1: شوبي إن سوري سمسي جون خني متشوسي تاريكين خيتو تنشسن بترن تسي أوتوكوس وإن بارسن سنسي ونفين
0: ماتي عم في طاري ماز بن سوتير أغاسو ستبولين خيس بلار تفسم نرن تبيريني.
1: السلام لك يا أيتها العذراء.

0: أيتها الشفيع المؤتمنا أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
1: نعظمك يا من نور حقيقي ونمجدك يا ترعى قديس ولدت الله لأنك ولدت لنا مخلص عالم أتى خلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح فخر راسك للشهداء تهديد الصديقين سبت كنائس غفران خطايانا وبشر بالثالوث القدوس لاهوت واحد ناس قد لهم قد يا رب ارحم يا رب ارحم بركم بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله لا يبدو عبد كل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد ابن الله الوحيد المولود من الآب ولكل الدور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي الآب.

فجوع الذي به كان كل شيء من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من روح القدس مريم العذراء وتأنى الصلبان على براءه بونتوس تألم كبرى وقام بين الأموات في اليوم السادس كان في كتبه صعد إلى السموات وجلس عن يمين أبيه ليدين الأحياء والأموات الذي ليس مكين قضاء نعم نوم بروح القدس رب المحيم بس كل الأب نسجد له مجده مع الأب والأب ناطق في الأنبياء وبكنيسة حتى مقدسة جامعة رسلية وأنا أعترف بعمودية واحدة لمغفرة الخطيئة.

0: اسمه ايرون علي هيرون علي فويس ان ايرون اولم بن بونت فول هارون جم بن شنخ بك او غاي او وكان النوفيناني فول
1: من كريا لايسون كريا لايسون.

0: سيد الذي خاطبات تلميذ القديسين ويرسل الأطهرقاء إلى نبيان برا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون لم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون لم يسمعوا أما أنتم فتوبى لعيونكم لأنها تبصر لأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع أن نعمل بناجيلك المقدسة بيت الباطق الديسيك
1: صلوا من أجل الإنجيل المقدس.
0: سردني يا سيدنا كل الذين أمرونا أن نذكر في سؤالاتنا والباطنة التي نرفعها إليك أيها السيد رب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا رجاؤنا كلنا خلاصنا كلنا شفاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا.
2: هللويا هللويا يا بخريستوس افتون في

بفوق خوف من الله لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة معلمنا ماري يوحنا البشير بركاته على جميعنا. من مزامير ثلاثين أبينا داود النبي والملك بركاته علينا أمين. امتلأت الأرض من رحمة الرب، بكلمة الرب تشددت السماوات، وبروح في

قل آتي باسم رب القوات ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. ولما تكلم يسوع بهذا رفع عينيه إلى السماء وقال يا أبتي قد أتت الساعة مجد ابنك ليمجدك ابنك كما أعطيته سلطانا على كل جسد ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته له وهذه الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الواحد وحده الإله الحق ويسوع المسيح الذي أرسلته. أما أنا قد مجدتك على الأرض إذ أكملت العمل الذي أعطيتني

لأعمله. والآن مجدني أنت يا أبتي عندك بالمجد الذي كان لي عندك قبل أن يكون العالم. قد أظهرت اسمك للناس الذين أعطيتني لي من العالم، هم لك.

وكلامك حفظوه، والآن قد علموا أن كل ما أعطيته لي هو منك، لأن الكلام الذي أعطيته لي قد أعطيته لهم، وهم أيضا قبلوه وعلموا حقا إنني منك خرجت، وآمنوا أنك أنت الذي أرسلتني، فأنا أطلب من أجلهم، لست أطلب من أجلهم من أجل العالم، بل من أجل

لك وما هو لك فهو لي، وأنا تمجدت فيهم ولست أنا بعد في العالم، وأما هؤلاء فهم في العالم، وأنا آتي إليك يا أبتي القدوس، احفظهم في اسمك الذين أعطيتني ليكونوا واحدا كما نحن. حين كنت أنا معهم كنت أحفظهم في اسمك الذين أعطيتهم لي، حفظتهم ولم يهلك منهم أحد إلا ابن الهلاك ليتم الكتاب.

0: إيمان أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، يأتي ملكك، وتكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض. خبزنا تغدى أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا بذنوبنا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشر بالمسيح يسوع كما قام بخريستوس يسوس بين شويس نوبيون سو كيريه
1: ايرني باسي
0: كتب نبموت يسوع
1: قد تقود الوزن في خفاجة تلاميذ القديسين ورسل طارق قارين اقبل الروح القدس من الفرط لهم تام وفرت من امسكتم عليهم امسكت انت لان ايضا يا سيدي انعمت الذين عملوا في كيانات كل مكان كل زمان يحل واربط كل خطايا الظلم. نسأل رب ونطلب من عبيدك ابائي اخوتي ضعفي هؤلاء المنحني برؤوسهم امام مجدك ارزقنا رب رحمتك اقطع كل رباطات خير كنا اخطأنا باركنا طهرنا حللنا قومنا يليق بك المجد كرامة الان كل اوان.

0: Ti keni goi ona stoni ona no miten hoche volen goe moje oben choi si sus be khres dafton fe vol khnes mo to af chena fe shene fe we af hem si sawene em be vio so ti mon oena kirie lei son kirie lei son kirie flogi son smo ero smo ero si matania con evo con be
1: smo sus benuti amina sen shu السلام عليكم السلام عليكم وفرنا خطايا كان ملك القوه والمجد أبانا الذي في السماوات وتقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء
0: كذلك الأرض خبزنا غدا أعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من شر المسيح عصمك أمرك وقوة المجد الأبد أمين

شوي سنانين بشوي سنانين صلاة التسبيح الساعة الثالثة من النهار وبنقدم المسيح ملك وإلهي أرجو أن يخفي لي خطايا من تأتيه من زميته ودنا ببركة مقدسة تكون معنا أمين.

0: احنا مبسوطين.
1: شوي سنانين بشوي سنانين صلاة تسمح الساعة الستة من النهار بارك المسيح ملك وإلهي أرجوني يخفلي ختايا من تهديه مزامي دود النبي بركة مقدسة تكون معنا أمين.

0: رزق صوص من جير ماري معلمنا يوحنا البشير بركة مقدسة تكون معنا امين.
1: متى جاء المعزي الروح القدس الذي رسول الاب باسمي فيعلم كل شيء يذكركم بكل ما قلته لكم. سلام اترك لكم، سلام انا اعطيكم، ليس كما يعطي العالم اعطيكم، لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع. سمعت انني قلت لكم انني امضي ثم اتي اليكم، لو كنتم تحبون لكم تفرحون انني امضي الى الاب، لان ابي اعظم مني، وقد قلت لكم الان قبل ان يكون. حتى متى كنت من لست اكلمكم كلاما كثيرا بعد رئيس هذا العالم ايات وليس له فيها شيء، لكن لكي يعلم العالم ان احب ابي كما اوصاني ابي هكذا افعل. قوم وننطلق من هنا، انا هو الكرم الحقيقي وبالكرام كل غصن فيا لا ياتي بثمر يقطعه، وكل ما ياتي بثمر ينقيه لياتي بثمر اكثر. وانتم من قبل ان قيام من اجل الكلام الذي كلمتكم به اثبتوا فيا وانا ايضا فيكم.
0: والمجد لله دائما ابدا امين. تروش بخرسوس بك وتنغصوص بدنا مصر جاكي ستمون عينان روحك القدوس يا رب الذي ستعطي المزيد القديسين ورسل مكرمين في الساعه الثالثه هذا لا تنزعه منا يا صالح، لكن جدد في عشان قلب نقي نخلق فيه الله وروح مستقيم من جدد في عشان لا تطرحني من قدامك روح قدوس لا تنزعه مني. يا رب الذي ارسلت روح قدسك على تلاميذ القديسين ورسل المكرمين في الساعه الثالثه هذا لا تنزعه منا يا صالح، لكن نسالك ان تجدد في عشان ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمه روح مستقيم المحيا روح نبوه والعف روح القداسه والعداله والسلطه أيها القادر على كل شيء، لأنك أنت وضيع نفوسنا يا من يدي لكل إنسان آتي العالم ارحمنا. يا والدة لله أنت هي الكرمة الحقيقية الحامل عن قوة الحياة، نسألك آيات الممتلئة نعمة مع رسول من أجل خلاص نفوسنا. مبارك ربي لنا مبارك ربي يوما في يوما يهيئ طريق لأنه إلى خلاصنا.

0: الملك الكنز الصحة ومات الحياة الأمة تفضل حل فينا طهرنا من كل دنس وسأل وخلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك المخلص وأعطيتهم السلام الأمة أيضا كن معنا من حين سلام خلصنا يا رب ونج نفوسنا إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء يا والدة الإله أنت يا باب السماء افتح لنا باب الرحمة
1: قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لم يتر ودم العذراء ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لم يتر الصلب عنا ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لم يتر قومنا موسى على السماوات ارحمنا المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل وين ده دور كلها امين أيها الثالوث القدوس ارحمنا أيها الثالوث القدوس ارحمنا أيها الثالوث القدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا آثامنا يا رب اغفر لنا زلتنا يا رب سقط مرض شعرك اشفي من أجل اسمك القدوس أبائنا أخواتنا الذين ركضوا يا رب نحي أنفسهم يا من هو بلا خطايا يا رب ارحمنا الذي بلا خطايا يا رب عينك البطن إليك لأن لك المجد والتقديس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي قد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد أمين السلام عليك نسألك القديسة ممتلئة مجدا عذراء كل حين وآية إله أم المسيح السادس الأوطان الحبيب يغفر لنا خطايانا السلام اللي تؤتي لنا نور حقيقة المسيح لنا عذراء القديسة اسألي الرب على نفوسنا اغفر لنا خطايانا آية العذراء مريم ولد لك تشفيها آمين يا جد البشرية اشفيها فينا من المسيح الذي ولدتيك
2: صاص يوصي منفصل بشارة الإنجيل لما ماري متى البشيرة تلميذ بركة ترجمان آمين
1: فلما أبصر الجموع صعد على الجبل وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه فتح فاه وعلمهم قائلا طوبى للمساكين بالروح لأن لهم السماوات طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض طوبى للجائع والعطاش للبر لأنهم يشبعون طوبى للرحماء لأنهم يرحمون طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله طوبى لصانعي السلام لأنهم يدعون أبناء الله طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات طوبى لكم إذ طردوكم وعيركم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات لأنه هكذا طرد الأنبياء الذين كانوا قبلكم أنتم ملح الأرض فإذا فسد الملح فماذا يملح لا يصلح بعد لشيء إلا أن يطرح خارجا وتدوسه الناس أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل ولا يقودون سراجا ويضعون تحت المكيال بل يضعون على المنارة فيضيء لكل من في البيت هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يرى أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم
2: في اليوم السادس ساعة الثالثة ثم ارتع على الصليب من أجل الخطايا التي تجرى عليها أبونا آدم فردوس مزق صدق خطاياني والمسيح إلهنا أنا صرخت إلى الله الرب سمعني لو ما استجب صلاتي لا ترفض طبتي التفت إلي اسمعني عشاء وباكر وقت الظهر كلام يقول يسمع صوتي ويخلص نفسي بسلام يا يسوع المسيح الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة أدلت الخطية بالخشبة حيث الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطية اقتل أوجعنا بألامك الشافع المحية وبالمسامير التي سمرت بأنقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تسخار أحكامك السمائية كرأفتك ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا فنحن بك نتوسل إلى الذي ولد منك يا والد الإله العذراء كثيرة هي شفاعتك قوية مقبولة عند مخلصنا أيتها الأم الطاهر لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولد منك لأنه رحيم وقادر على خلاص نتألم من أجلنا لكي ينقذنا فلتدركنا رفاتك أسرع قد تمسكنا جدا أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس
3: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها المسيان عندما بسطت يديك الطارتين على عود الصليب لهذا كلهم تسرق إلى المجد لك يا رب نسجد لشخص غير الفاسد والصارع طالبين مغفرة خطايا المسيان مشيتك سرة تسعى صليب تنجي الذين خلقتها من ابتعاد ونصرخ ليك ونشكرك لأنك ملأت كل فرحا أيها المخلص لما أتيت تعين عالم يا رب المجد لك أنت يا الممتلئ نعمة العذراء نعظم قبل الصليب إن كنا هبط الجحيم بطل الموت أمواتا كنا فانهضنا واستحققنا الحياة الأبدية والنعيم دروس الأول نهج لهذا المجد بشكر غير المات المسيح إلهنا
1: عظيمك يوم النور الحقيقي كنا مجدك العذراء القديسة وليت لا لأن قلت لأن مخلص العالم أنا تخلص نفوسنا المجد لك يا سيدنا ملك المسيح فخر رسلك لي شهداء تألي صدقين ثبات الكنائس وفران الخطايا نبشر بثالوث القدوس بلوت واحد ناس قلوا أنا مجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين الحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض مال وما لا يرى

رب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد مولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي له في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس مريم العذراء تأنى الصلب عن العبد بلاط بونتوس تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم السادس كما في الكتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجده إلى دين الأحياء والأموات الذي ليس الملكين قضاء نعم نؤمن بروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق الأنبياء بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف معمودية واحدة مغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتية آمين.

0: القدوس قدوس قدوس رب السبوات السماء والارض والتام متكرم ارحمنا الله الاب الكل يا ثلث القدوس ارحمنا يا رب الاب واكن معانا لنا وليس لنا معيشه لنا ولفرد سواك حل واغفر واصلح لنا اللهم سيد اسالنا وغير ارادتنا التي فعلناها معرفه التي فعلناها بغير معرفه الخفيه والظاهره يا رب اغفر لنا كل علينا برحمتك يا رب وليس خطايانا ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك لياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا للغد اعطينا اليوم كما نغفر نحمد المسلمين علينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد
1: مجدان وإكراما إكراما ومجد للثالوث القدوس الآب والابن الروح القدوس سلام وبنيان لكنيسة الله الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية أذكر يا رب كل الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كل

0: امين.
1: واحد هو الاب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدوس، امين. مبارك الرب الاله الى الابد. يا جميع الامم باركوا الرب ولتباركوا كافه الشعوب، لان رحمته قد ثبتت علينا وحق الرب يدوم الى

ما رجي بهموت وتطفي بالفيروس الميفوني تفنو تفيوت بن شويس اوه بنو تبي تسوتير يسوس بخريس تو جابرس كبادني كون افر فايسنير ونف اريرون اف شوب تنير ونف تاسير اف تيتوتين اف انتن شيري يا تاي او نو ساي ان سو فون مارت بوسي تفاريرون خن بايز او وين تيرو تبنون خن اريجو دكرا

If you temple choice so be not to be sutir, so is be Christus nashkurak. على كل حال من أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا قبلتنا ليك وشخت علينا وعضتنا أيتي

هذا نسأل نطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوف كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومرض الناس الأشرار وقيام العدائي خفيين وظاهرين. انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن هذه الميدان هذه الكنيسة ومعودك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوة.

عبيدك يا رب خدماس اليوم أبائك أنا قوات الشمس لكلي رزق الشعب ضعف يكون محن في مثال رزق دوس الآب فمن كنيسة الوحدة المقدسة من الصليم الأوفاء الإسلام شر رسول فمن ناظر القديس مرقس الرسول الطاهر الشهيد البطريرك القديس سوين ديسكورس والقديس أثاناسيوس الرسول القديس بطرس خاتم شوادرس الكهنة القديس يوحنا دابل فهم قديس كيريلس القديس باسيلي غوريوس من فوق 318 المكتم 150 بقنصن 200 بأمسس من فم بين الطب المكرم بابا أنبا تودرس من فم حقارتي مملوم أجد اسمك القدوس أيها الآب.

0: البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس، بركته علينا أمين. وأنا أريكم طريقا أفضل جدا، لو كنت أنطق بألسنة الناس والملائكة ولم تكن في المحبة فإنما أنا نحاس يطن أو سنج يرن. ولو كانت لي النبوة وكنت أعلم جميع الأسرار والعلم كله، ولو كان لي الإيمان كله حتى أنقل الجبال، ولم تكن في المحبة فلست بشيء. ولو بذلت جميع أموالي لإطعام المساكين وأسلمت جسدي لأحرق ولم تكن في المحبة فلا أنتفع شيئا. المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد ولا تتباهى ولا تنتفخ ولا تأتي قباحة ولا تلتمس ما هو لها، ولا تحتد ولا تظن السوء، ولا تفرح بالظلم بل تفرح بالحق، وتحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. المحبة لا تسقط أبدا. أما النبوات فستبطل والألسنة تزول والعلم يبطل، فإننا نعلم علما ناقصا ونتنبأ تنبؤا ناقصا، فمتى جاء الكامل يبطل الناقص. لما كنت طفلا كطفل كنت أتكلم، وكطفل كنت أفطن، وكطفل كنت أفتكر، ولكن لما صرت رجلا أبطلت ما للطفولية. فإننا ننظر الآن في مرآة في لغز، لكن حينئذ ننظر وجها لوجه. الآن أنا أعرف يسيرا، ولكن حينئذ سأعرف كما عرفت. أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة، هذه الثلاثة ولكن أعظمهن المحبة. اسعوا في إثر المحبة، ولكن غيروا على المواهب الروحية وبالأكثر لكي تتنبؤوا. لأن من يتكلم بلسان لا يكلم الناس بل الله، لأنه ليس أحد يسمعه، ولكنه بالروح يتكلم بأسرار. وأما من يتنبأ فيكلم الناس ببنيان وعزاء وتسلية. من يتكلم بلسان فقد بنى نفسه وحده، أما الذي يتنبأ فقد بنى كنيسة. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وأخواتي، أمين.
1: كاس لكم من رسالة معلمنا يوحنا الرسول، بركاته على جميعنا، أمين. أكتب إليكم أيها الأولاد لأنه قد غفرت لكم خطاياكم من أجل اسمه. أكتب إليكم أيها الآباء لأنكم قد عرفتم الذي من البدء. أكتب إليكم أيها الشبان لأنكم قد غلبتم الشرير. أكتب إليكم أيها الأولاد لأنكم قد عرفتم الآب. كتبت إليكم أيها الآباء لأنكم قد عرفتم الذي من البدء. كتبت إليكم أيها الشبان لأنكم أقوياء وكلمة الله ثابتة فيكم وقد غلبتم الشرير. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. إن أحب أحد العالم فليست فيه محبة الآب، لأن كل من في العالم هو شهوة الجسد، شهوة العيون، تعظم المعيشة، فهذه ليست من الآب بل من العالم. والعالم يمضي وشهوته، وأما الذي يصنع مشيئة الله فيثبت إلى الأبد. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد، آمين.

الأبراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. وفي تلك الأيام قام بطرس في وسط الإخوة وكان عدد الأسماء جميعهم نحو 120 اسما، فقال: أيها الرجال الإخوة، ينبغي أن يتم هذا المكتوب الذي سبق الروح القدس فقاله بفم داود عن يهوذا الذي صار دليلا للذين قبضوا على يسوع، لأنه كان معدودا بيننا وصار له نصيبا في هذه الخدمة، فقطني هذا حقلا من أجرة الظلم. وإذ سقط على وجهه انشق من وسطه فانسكبت أحشاؤه كلها، وصار ذلك معلوما عند جميع سكان أورشليم حتى سمي ذلك الحقل بلغتهم حقل دما، أي حقل الدم، لأنه مكتوب في سفر المزامير: لنصر دارة خرابا ولا يكن فيها ساكن، وليأخذ أسقفية آخر. فينبغي أن الرجال الذين اجتمعوا معنا كل الزمان الذي فيه دخل إلينا الرب يسوع وخرج منذ معمودية يوحنا إلى اليوم الذي ارتفع فيه عنا إلى السماء، يصير واحدا منهم شاهدا معنا بقيامته. فأقاموا اثنين: يوسف الذي يدعى برسابة الملقب يوستوس، ومتياس، وصلوا وقالوا: أيها الرب العارف قلوب الجميع، عين أنت من هذين الاثنين أي اخترته ليأخذ قرعة هذه الخدمة والرسالة التي تعداها يهوذا ليذهب إلى مكانه. ثم ألقوا قرعتهم فوقعت القرعة على متياس، فحسب مع الإحدى عشر رسولا. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكسر وتعتز وتثبت في هذه البيعة المقدسة. آمين.

يرشد ربي يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار قائلا إن أبيا وأبرارا كشديد الشان يروا تترون لم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون لم يسمعوا من دون فطوبى لكم لن

ولأذانك قوم لأنها تسمع فنستحق ونسمع نعمة بنجيلك المقدسة.

داود النبي والملك بركاته على جميعنا آمين. فاعترف لك في الشعوب يا رب، وأرتل لك في الأمم، لأن رحمتك قد عظمت فوق السماء.

ليكونوا هم أيضا مقدسين في الحق. ولست أسأل من أجل هؤلاء فقط، بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم ليكونوا

ليؤمن العالم أنك أنت الذي أرسلتني، وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ليكونوا هم أيضا واحدا.

بسم الله والابن الروح القدس لله الواحد امين. بكره بنعمه ربنا بتحتفل بعيد العنصره او عيد حلول الروح القدس. وزي ما بنتعلم من الاباء القديسين بالذات القديس مكاريوس الكبير لما بيقول لي غاية المسيحية هي الامتلاء من الروح القدس. غاية المسيحية هو الامتلاء من الروح القدس. غاية كل عمل روحي بعمله، هصوم، بصلي، بتناول، بعترف، كل الأعمال الروحية دي هدفها لنا أمتلي من الروح الله القدوس. احنا خدنا الروح القدس من يوم المعمودية ودشنا بالميرون، وخدنا الروح القدس يسكن فينا، ودي حاجة نعمة فائقة الوصف. لكن يا أحبائي، عايزين في جهادنا اليومي ان احنا نمتلئ بقى من الروح القدس. انا خدت الروح، عليه بقى لنا امتلئ وانمو في الروح وانمو في ثمار الروح. حياتي في المسيح ممكن الخصها في ثلاث كلمات مهمين قوي. اللي انا باكل، ان كان الجسد عشان يعيش لازم ياكل ويشرب ويتنفس، برضو نفسي الداخلية

عايزة برضو تعيش فتاكل وتشرب وتتنفس، بس مش بالمعنى الجسدي. أمال إيه؟ نفسي دي محتاجة أنها ترتفع بالصلاة، والصلاة هو إنعاش للروح الداخلية. أوعك تستهون بالوقفة بتاعتك قدام ربنا.

واجب أو سرحان أو مش فاهم، طيب ده هيشبع ازاي؟ تبقى نفسه داخليا مخوخة، سوري في اللفظ، يعني انه مش شبعان. تخيل كده واحد ما بياكلش بقاله فترة، يبقى دايخ ومش مركز. أتاري الصلاة مصدر شبع. يقول المرتل أرفع يدي فتشبع. إيه؟ حافظين المزمور ده؟ أرفع يدي فإيه؟ فتشبع نفسي كما من شحم ودسم. ياها، كأن الواحد قال كال كده أكلة دسمة. في الصلاة؟ آه في الصلاة. جربت ودقت. عشان كده بقول لك حياتي في المسيح هي عبارة عن أكل. أوعك تكون جعان. لألا الشيطان يحاول بقى إيه يملى الفراغ اللي جواك ده. وإحنا عارفين الطعام الفاسد أو المسموم اللي بيديه الشيطان للبشرية. خلي بالك، طول ما أنت شبعان بربنا الشيطان ما يقدرش يقرب لك أبدا. فالصلاة أحبائي هي أكل، وبعد ما أكل أشبع. دي الكلمة التانية في المسيح، يبقى أكل وأشبع. ولما أشبع يفضل عني النفس الشبعانة دي تشبع اللي حواليها، والنفس المروية تروي أيضا النفوس اللي حواليها. أشبعهم بإيه وأرويهم بإيه؟ بالمسيح اللي جواك. تشبعهم بالحب اللي انت مليان بيه، مش أول ثمر من ثمار الروح، المحبة. وطول ما انت مليان بالمحبة فالمحبة دي تأكل وتشبع ويفيض عنك أيضا. تظهر المحبة في كل علاقاتك، في كل سلوكياتك، حتى في طريقة كلامك، في تفاعلك في الأمور والأحداث، بالذات لما يكون في مشاكل أو ضيقات أو متاعب إلى آخر. بنبان هنا بقى النفس الشبعانة من النفس الجعانة. لو واحد شبعان ومليان من الروح القدس لا يعرف يتخانق، ولا يعرف يشتم، ولا يعرف يهين، ولا يعرف يقسو، ولا يعرف يتقمص، ولا ما كلام ده مش في قاموس حياتي. ليه؟ شبعان بربنا، والشبع الروحي ده بيفيض. يبقى اللي قدامه ده بيتخانق معاه وهو ايه؟ يشبع يشبع يشبع يشبع لغاية لما يمتلئ للآية اللي احنا حافظينها عن ظهر قلب، ونقول له يا رب قويني عشان أعيش. حافظين الآية دي بتاعت المحبة؟ أحبوا إيه؟ أحبوا إيه؟ باركوا إيه؟ أحسنوا إيه؟ وصلوا إيه؟ كلنا حافظينها طبعا، حافظينها من سنين. طب إيه رأيك؟ بتنفذها؟ ليه البعض بيعجز وممكن يثور في غضبه وممكن يحتد ممكن يهين؟ لأنه جعان مش شبعان من محبة. اوعك تقول أو ترمي العذر على اللي قدامك، قولي طب ما هو اللي ضايقني، ما هو اللي ابتدى. يا أحبائي، ده مفهوم أهل العالم. شوفوا أولاد ربنا، ناخدهم مثل ونقتدي بيهم. شوفوا بولس الرسول وسيلة لما كانوا في السجن، واحد مضروب ومهان وجسده متبهدل وجسده بيخر دم من كتر الآلام اللي بيجوزها، ولكن يخش السجن يعمل ايه؟ فرحان وعمال يسبح. هو ده من حتة تانية؟ او من حتة تانية، اصله من السماء مش من الارض. هو مش بشر، هو مش عنده مشاعر. انا بخاطب نفسي الضعيفة دي عشان لما اتحط في الموقف ده اكتشف نفسي انا شبعان ولا مش شبعان. وزي ما بكرر لك وقول لك اوعك ترمي اعذارك على الظروف والناس وهم وهم. لا حبيبي، انت سبب. ليه؟ لان انت ما انت شبعان. طب ايه رأيك للشهيد استفانوس؟ كلنا حافظين القصة دي. الشرار مش قادرين يسمعوا كلامه. تخيل واحد لما مش قادر يسمع كلمة روحية، قلبه قاسي للدرجة دي، وقاموا عليه وحنقوا بقلوبه.

وهم صروا بأسنانهم وخلعوا ثيابهم وزدوا أذانهم. ايه ده؟ ده قمة الغضب وقمة الشر. طب انت هتعمل ايه بقى يا استفانوس لما تلموا حواليه وبيرجموه؟ طب يعني ادي عليهم، ما هو مش هيقدر يعمل حاجة، مش هيقدر يقاومهم يعني. هنهم اشتمهم، ادي عليهم، قول يا رب خدهم، مش زي ما بنسمع بعض ابدا. تخيل في هذا الموقف هو باصص للسماء، ويقول الكتاب نظر الشخص الى السماء هو ممتلئ من ايه؟ خلي بالك، ممتلئ من الروح. الله، هم دول ولاد ربنا، ممتلئ من الروح القدس. ده لو ما كانش مليان من الروح القدس كان عمل زي اي واحد في عركه. طبعا انتم متعرفوش تتعاركوا، انا عارف تعرفوا. طيب نشكر ربنا، كان عمل زي اي واحد. لكن انسان شبعان من ربنا وشايف السماء ودايق السماء ومليان من المحبه، قال واخر حاجه يقولها وهو بيواجه الشر ده والظلم ده، يا رب لا تقم لهم ايه؟ هذه الخطيه. شوف ابداع وعظمه ومجد ولاد ربنا، بس لما يكونوا مليانين من الروح القدس. دي مش جدعانه شخصيه ولا موهبه ذاتيه، ولكن دي نعم الروح القدس اللي بيسكبها علي بفيض وبسخاء، بس انا اطلب واشبع وامتلئ. قيس بقى في كل امورك الروحيه، تبقى مليان فرح زي ما قلنا على بولس وسيله. وبولس هو في السجن في ناس بره بتكيده وبتغيظه، هو في دنيا تاني يقول لا بالعكس، افرح بل سافرح. واصبح الفرح عنده اراده قويه، مش ممكن حاجه تحزنه او تكئبه او الى لا. طب تبقى مليان قداسه، العالم مليان اباحيه وتتعرض لحروب للجسد وميول وحشه، لكن تنتصر بنعمة الروح القدس لأنك مقدس في المسيح، والروح القدس اللي مالي كيانك جوه يحوطك كده. تيجي خطية النجاسة أو منظر أو كلمة أو أي لآخره، تبقى متحصن من جوه. أعضائك الداخلية ونفسك الداخلية متحصنة بالروح القدس، فيش خطية تنتصر عليك إلا إذا أنت فتحت الباب، إلا إذا كنت أنت جعان ومش شبعان من ثمرة القداسة. فأي منظر، أي قصة، أي فيلم، أي وضع ممكن يتعبك ويلمك. إذن يا أحبائي، وإحنا بنحتفل بعيد الأنصارة، اتأكد مش الروح القدس ساكن فيك، اتأكد اللي أنت مليان من روح الله القدوس وليس أقل. مش مليان اجتهد. ربما تقول لي طب أمتلي من الروح القدس إزاي؟ أقول لك كم نقطة كده وحاول تتدرب عليهم وإحنا في رحلة صوم الرسل. أول حاجة يكون عندك الاشتياق، وفي الاشتياق في الوعي للكلام اللي إحنا بنسمعه. أوعك تسمع من هنا وتنسى من هنا. أنت مدرك يعني إيه أنت إناء للروح القدس؟ هل أنت مدرك وواعي وعندك الاشتياق اللي انت تمتلي بقى من روح الله وتسير في نفس السكة بتاع القديسين اللي احنا بنحكي في قصصهم كل يوم؟ ده عايز وعي، عايز اقعد مع نفسي واشوف انا ماشي ازاي، فين الفضائل اللي جوايا، ايه كم المحبة اللي جوايا، قد ايه بقعد اقيس، انا متضع ولا لا، انا وديع ولا لا، أنا مقدس ولا لا؟ أوعك تلتهي بأمورك في الحياة، وده اللي عايزه الشيطان عشان يلهيك اللي أنت هو أنا مليان من الروح القدس ولا لا. اهتمامنا زي ما بنعمد كل يوم، أعمد ولادي لأن أنا اتعمدت، جميل. شوف الوعي هنا جميل، فيش حد يصبر على ابنه مثلا ساعة واحدة أو واحدة، وساعات كده العيال بتتعب نقول ما طب نأجل أسبوع، يبقى صعب قوي للأسرة. عندي الوعي والإدراك أهمية أن أنا أعمد إيه الولاد دول زي ما أنا اتعمدت، ليكن هذا الوعي وأضعاف
اللي أنا عايز أمتلي بقى من الروح القدس وأكون مليان من روح الله القدوس. أول حاجة يكون عندك هذا الاشتياق. تاني حاجة يكون عندك التوبة، التوبة المستمرة. عملي اليومي أو عمل المسيح اليومي هو التوبة الحقيقية المستمرة، عملي كل يوم. لا هقول لك أنت بتشتغل إيه ولا ساكن فين ولا بتعمل إيه، لكن هقول لك عملك الأساسي اللي أنت تتوب في كل لحظة وفي كل يوم. ما تسمحش ولا تهادن أي خطية أيا كانت إنها تحاربك من بره، لكن تخش جوه ولا طيب أنا ضعيف وتحت الضعف. هقول لك لما تطلب التوبة وتصرخ لربنا وتقول له يا رب نجيني، روح القدس يقومك، ده روح القيامة. حتى لو كنت ميت في خطية ما أو مربوط بضعف معين، روح القدس ده روح القيامة يقومك ويحررك ويفرحك. تقول أنا لست أنا حرا؟ آه طبعا حر. يبقى لساني مش مربوط بكلام نجس ولا كلام إدانة ولا شتيمة. يبقى عيني مش مربوطة بنظرات شريرة أو إدانة أو ولا قلبي بفيه أي نوع من الخطايا، لأن الروح القدس لا يسكن في قلب فيه خطية، ما يسكنش إما العالم أو الله. عشان كده بسرعة توب وبسرعة قوم. مش قادر أقول له يا رب نجيني زي ما قال بطرس، واحد بيغرق إيه إمكانياته يعني، يا رب نجيني. ربنا نجاه. طول ما أنت بتصرخ في التوبة بتفرح روح ربنا ويقولك أنا جواك، ما تخافش أنا انتشلك، وينتهر الضعف وينتهر الخطية ويديك السلطان اللي أنت تدوس على العدو وكل قوات الشريرة. نقطة أخرى، علاقتي مع ربنا الساكن في داخلي بروح القدوس مش علاقة وقتية أو موسمية أو لحظية، أو أنا حضرت القداس بعد كده اتناولت ورحت إيه غرقت في العالم ومشغولياته ونسيت. لا، حياتي مع ربنا هو تلامس مستمر. يشبهني داود في المزمور الأولاني أن النفس البارة نفس المسيحة وكل إنسان مسيحي يقول كده كالشجرة الإيه، ها قول معايا شجرة الإيه، المغروسة، مش شجرة عمالة تتنطط على وش الأرض، شوية في الكنيسة وشوية في العالم، شوية بقول ترتيلة وشوية عمال أحلف ودين وألعن. لا، في تلامس مستمر. لما بتوب من قلبك دي الخطوة دي بتؤهلك ان انت تتلامس مع ايه الروح القدس اللي جواك، ويبقى علاقتك مع ربنا صلاة دايما، صلوا كل حين، صلوا بلا انقطاع، وتقول مع المرتل اما انا فصلاة. اعمل عشرة دايما مع الروح القدس اللي جواك، ابتدي وتعلم ودرب. اوعك تقول صوم الرسل طويل شوية طويل وشوية قصير ونخش في مجادلات يعني للأسف ضعيفة بتبين على الضعف اللي ساكن جوانا. لما نقعد نتناقش يا صوم الرسل كام النهاردة السنة دي، هو حد يقول لي لان انا مش فاهم بقى يعني ايه صوم. طب احنا لسه خارجين من 55 يوم. لا حبيبي، ده الجسد بقى بتاعك هو اللي بيقن بقى مش طايق. ليه؟ لان عارف ان الصوم ايه، ادب تاديب، وفي خلال الصوم بخش في عشرة حلوة مع الروح القدس. ما قلنا الروح القدس ما يفرحش، ها احب اقول التعبير ده، ما يزقططش. عارفين الزقططة يعني ايه؟ قمة الفرح، الا في القلب التايب. طب فرصة للصوم اتوب، اوعى تقول لي انا توبت في الصوم الكبير وخلصت على كده، اوعك. لا، دي التوبه دي قلنا ايه، عمل يومي. لو في ضعف كده، لو حاجه تسللت جواه من كده، يلا
ارميها ودوس عليها، ده التلامس اللحظي اليومي مع كل

نفس بتلامس مع الروح القدس. طيب هتقول لي زي ما قلنا الجسد بانه مش عايز وكفايه، وطب اصوم اسبوع، طب ابتدي اساوم، قلنا الضعف ده مش هيؤدي بيك الى حاجه وحشه، ربنا ما يسمحش لحد. اقف كده كجندي بيستل سيفه عشان يحارب وينتصر. هحتاج الى التغصب وزق مع نفسي، هزق مع نفسي. جربت ولادكم لما يكونش ليهم نفس ياكلوا تعملوا ايه؟ تعملوا ايه؟ افضل معاه، مش هسيبه. غصب الانسان لنفسه دي على فكره نقطه مهمه جدا في جهاد الروح، لان انا عارف ذاتي ما بتصالحش الا لما اضغط على نفسي. ايوه كلنا كده، كلنا كده، لازم اقصب نفسي. انا مش هكون احسن من بولس الرسول يقول اقمع جسدي وايه؟ ها؟ استعبده بقى، انا دخلت ناس السماء وانا ما اتحرم؟ لا. بعد ما كرس الاخرين اصير انا نفسي مرفوضا؟ لا. هتعمل ايه؟ اقمع جسدي واستعبده، واعرف اصوم ازاي، واعرف اصلي ازاي، واعرف اقرا انجيل ازاي، واتوب ازاي، واجي اتناول ازاي، اقعد قدام الانجيل اقصب نفسي. اه طبعا احنا قلنا الصلاه مصدر للشبع، طب ما الانجيل مصدر للشبع برضو. وجدت كلامك حلو فايه؟ اه طبعا. وصار في الفم كالعسل حلاوه، ده احلى من العسل والشهد، دي كلمه ربنا. اه دقتها تشبع بيها. حط لك برنامج فيه بيقول نقرا سفر اعمال الرسل في الصوم، ونبتدي بقى بالشرح، ونبتدي التفسير، ونبتدي نحفظ، ونبتدي نركز. يلا وعلم ذاتك وولادك، خلي بيوتنا تمتلئ من الفضيله بقى، وتمتلئ من الروح القدس، تمتلئ من التوبه. ربنا بيديني فرص اهو، عشان في النهايه ما اقدرش اقول يا ربنا انت انا يعني ده الايام جريت وانا مش حاسس وانا ضعيف. لا حبيبي، أعطيتها زمانا لإيه؟ لكي تتوب، ابتدي توب. بعد التغصب لما الروح القدس يلقاك على هذا المستوى الملائكي في جهادك وفي صراعك، عندك اشتياق والوعي أهمية الروح القدس وأهمية اللي أنت تنمو بالروح وأهمية اللي أنت تجمع الفضائل. ده قديس قعد يجاهد 11 سنة عشان يقتني فضيلة واحدة، ياها لا زهق ولا مل. يبقى اقعد طول أيام حياتك اللي ربنا يسمح لك بيها، مش عشان تقول لي أنا ليه أمور في الدنيا والبيت، لا لا لا. قلنا غاية الحياة في المسيح اللي أنا أمتلي من الروح القدس. يلا بقى، ياريت فترة صوم الرسل تمتلي من الروح القدس، التوبة، تواظب باستمرار وليك منهج روحي من صلاة، من مزامير، من تراتيل، من إنجيل، من تناول. كنيسة بتعمل لي كل يوم قداس، وفي أيام كتيرة بنعمل قداسين. تعال واشبع. الأمور هتيجي بالتغصب، أغصب نفسي زي ما بقول لك. بتعيش الاربع حاجات دول، الروح القدس بقى يبتدي ينقلك زي ما الرؤيه اللي شافها حسقيال، نهر كبير والميه عماله ترتفع من الركبتين، من القدمين، الكعبين للركبتين للحقوين، نهر لا يعبر. واخدين بالكم النمو ده؟ الميه عماله تزيد من الكعبين للركبتين للحقوين إلى نهر لا يعبر. إيه ده؟ طبعا الروح القدس عمال ينميك، عمال يكبرك في الروح، وتبقى فعلا تصل إلى هذا المستوى اللي احنا بنرتله في أول مزمور زي ما بقولك كل يوم، كالشجر الإيه هنا مغروس على مجاري المية، تعطي ثمارة في حين ورقها إيه لا يندسل. ربنا المجد دائما.

0: انسوا في صبر رسمين كراليسون كراليسون خنوم اسمي
1: بالحقيقة نومي بإلهان واحد الله الأب ضابط كل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى نومي برب واحد يسوع المسيح المولود من الأب قبل كل دور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساوي لا في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجل أحنا البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء جسد من روح القدس مريم العذراء تأنى الصلب عن العبد براس بونتوس تألم وكبر وقام بالأموات وصعد إلى السموات وجلس عن يمين أبي وأيدنا في مجدين دين الحياة والأموات الذي لا يسمعين كده نعم نعم بروح القدس الرب المحيي بصك الأب نسجد له المجد الأب والابن نعطيك في الأنبياء بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسلية ونعترف بمعمودية واحدة فرد خطايا وننتظرك يا ما تلام و

كل قوة النطق وكل فكر العقل غير موهبك يا سيدنا، لأن ما أخفيت عن الحكماء والفهماء هذا أعلنت رحل الأطفال الصغار، وما اجتهى الأنبياء والملوك أن يروا ولم يروا هذا أنعمت به علينا نحن الخطى لكي نخدمه ونتطهر بواسطته، عندما أقمت لنا تدبير ابنك الوحيد والجنس والسر الخفي الذي لهذه الذبيحة هذه لا تدم ناموس حولها ولا بر الجسد، أما الحمل فروحي والسكين فعقلية وغير جسمية هذه

0: صباحك يا محب البشر، طهر شفاهنا، أعتق عقولنا من كل أخلاط العيون، وارسل علينا نعمة روحك القدوس، واجعلنا أهلا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة المقدسة كي ننال ولوقعنا في دينونة من موهبتك غير المائتة السمائية بالمسيح يسوع ربنا.
1: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي، اسمعنا وارحمنا. تقدموا، تقدموا على هذا الرسم، قفوا بخوف ورعدة، وإلى الشرق انظروا ننصت.

مستحق وعاد مستحق وعاد وحقا بالحقيقة مستحق وعادل أيها الكائن السيد ربي إله الحق الكائن قبل دور المالك للأبد الساكن في العائل وناظر المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح أنا خلقت به كل شيء ما يرى وما لا يرى الجالس على عرش مجد المسجود له من جميع

قدوس قدوس بالحقيقة يا رب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم. وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحياة سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم، فلم تتركنا عنك إلا

الموت بابنك الوحيد جنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من الروح القدس ومن

وانعم علينا بالميلاد الذي من فوق بواسطة الماء والروح، واجعلنا له واحد وشعبا واحدا مجتمعا وسيرنا اطهارا بروحك القدوس هذا الذي حب خاصته الذين في العالم واسلم ذاته فداء عنا الى الموت الذي تملك علينا. هذا الذي قدمكم سكينة به ما بعينا من قبل خطايانا نزل الى

0: التقوى، لأنه فيما هو رأس من يسلم نفسه للموت عن حياة العالم. أخذ خبزا على يدي الطائرتين اللتين بالعيب ولد ناس الطوبويتين المحياتين.
1: نؤمن أن هذا هو بالحقيقة آمين.
0: فنظر لفوق

وأعطى لخواص تلاميذ القديسين ورسل أطهار قائلا: خذوا كلوا منه كلكم، لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين، يعطى لمغفرة الخطايا.

وأعطى أيضا لتلاميذ القديسين ورسل الأطهار قائلا: خذوا واشربوا منه كلكم، لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد،

0: كي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين ارضوك منذ الباسكور يا رب. سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
1: يا رب ارحم.
0: هذه التي اقتنيت لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بالسلام جميع الأساقفة رزقنا الذين فيها. اسكن يا رب أبانا الطباوي المكرم رئيس الأساقفة بطرلكنا البابا الأنبا تبدرس الثاني
1: يا رب ارحم.
0: الذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة بملائكة كنيستك المقدسة ليروا قطيعك بالسلام. كن يا رب القمامسة الخصوص الأرزوكسين والشمامسة
1: يا رب ارحم.
0: كل الخدام كل الذين في البتولية طهارة كل شعبك المؤمن اسكن يا رب أن ترحمنا.

0: هذا الموضوع المقدس الذي إلى كل مواضع وكل ديارات آبائنا الأرثوذكسيين
1: يا رب ورحمة
0: الساكنين فيها بإيمان الله. تفضل يا رب أبوي السماء وثمرات الأرض هذه السنة.

0: تك مقدارك نعمتك فرح وجه الأرض يروح حرص وتقصر أسمار وأعد الزرع والحصاد دبر حياتنا كما يليك. بارك لي للسنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن عين كل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حين حاسب. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد املأ قلوبنا فرحا ونعيما كي نحن أيضا إذ يكون كفى في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح.
1: يا رب
0: يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدموا

بزاتك ملوغاني سنشيري سلاج بنتني يسوى بنتا كاريكا تاك سمب شويس انتك اهرب مبي ان يسوى بتير وطافرانك جنب ان نيوتي يسوى Patriarchies, ne profetis, ne apostolos, ne revios, ne evangelistis, ne martyros, ne homologetis, ne me brevani venes, me et avgok evol, henefna tie, en ho des, es uabton barseno.

قل قل احد يا رب الذي ذكرنا اسمهم الذين لم نذكرهم الذين فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقدوا وتنحوا في الايمان بالمسيح اذكر يا رب نفس عبدك المرحوم جورج بسخيرون ومرسيل وديع ووداد بشاره سامي راغب ومريم شنوده وميشيل حنا فديه يعقوب ودميانا صابري الذي لم تسقار السنه في هذا اليوم اولئك يا رب الذين اخذت انفسهم نيحهم في فردوس النعيم في كوره الاحياء الى الابد في اورشليم السمائيه في ذلك الموضع ونحن ايضا الغرباء في هذا العالم احفظنا في ايمانك ونم علينا بسلامك

رب إلى ملكوتك لكي وبهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد يتبارك يرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس.

وأيضا فلنشكر الله ضابط كل آباء ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا الآن نقف في هذا الموضع المقدس نرفع أيدينا لفوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين

والذين في القبور أنعم عليهم بالحياة الأبدية، ونفخ في وجه التلاميذ والقديسين ورسل الأطهار قائلان: اقبلوا الروح القدوس، من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم، ومن أمسكتموها عليه

0: صالح وارسل لنا المعزي روح القدس من سلسنة نار. من أجل هذا نسألك يا سيدنا طهرنا من كل رياء لكي بقلب طاهر نجرؤ بدلة بغير خوف أن نطلب إليك يا الله الآب الذي في السماوات ونقول أبانا الذي في السماوات.
1: أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد خيم بخريستوس يسوس بيه.

لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا.

أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة أمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح لكم مع جميعكم. رتلوا بنشيد قائلين الليلويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من أسرار مقدسة الطاهرة السمائية. يا رب ارحم.

نصلي مع بعض صلاة بعد التناول. قد امتلأ قلبي فرحا ولساني تهليلا، فلتعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. لقد أقبلت إليك يا رب لتلبسني حلة نقية تؤهلني للدخول إلى عرسك، فليكن اتحادي بك اليوم دائما، لأني به أزداد في الفضيلة ثباتا ونموا، ويشتد إيماني وتقوى.

قوة رجائي، فليصرتنا ولي علام الخلاص ولباسا للنعمة وحلة للميلاد الجديد وطهارة وقداسة للنفس والجسد ونقاوة للحب وفرحا وسرورا أبديا، ولجواب حسن القبول أمام منبرك الرهيب أسلم ذاتي بين حنوك، فاجعلني واحدا معك وسيرني تحت إرادتك، استدعي إليك عقلي وحواسي وإرادتي لتبارك وتكون طوع مشيئتك، أحيي قلبي وأيقظ ضميري، شتت جميع خيالات العدو كل الزوابع أن تسكت، سر معي وهدئ روعي، اروي عطشي واضرب لهيب محبتك في قلبي، تلافى بحنو ورفق كل ما ينقصني، امكث معي لان النهار قد مال، ورافقني الى ان ينسى من النهار، فانك وحدك غايتي وسعادتي، انت وحدك يا رب الى الابد امين.

فلنسبح مع الملك قائلين المجد لله في العالي والأرض سلام من الناس المسرة أمين.

0: يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد لابد. آمين.
1: تعالى مجلس تصلي.

0: اليس نماس سيوس بتير بانتقراتور بانجاتريس اليس نماس ايها السلوس القدوس ارحمنا ايها الرب اله القوات كن معانا لانه ليس ما يمشي دايدنا وضيقاتنا سواك. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر يا ابانا الذي في السماوات.
1: يتقدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الذي غد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع رب لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين.
0: شويسنا خلف رانم في وطن مشيرين ببنف مع الثواب ونوتي نوت امين. تسبحت الساعة الثالثة وتسبحت الساعة السادسة من النهار مبارك. نقدم هما للمسيح ملكنا ولهنا ونرجو أن يغفر لنا خطايانا الكثيرة من مزامير 30 معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا أمين.

0: زوكسوس يوسيمون قدوس قدوس قدوس فصل مشارة الإنجيل معلمنا ماري يوحنا البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا أمين.
1: متجاه المعزر الروح القدس الذي سرسر الأب باسمي فأعلمكم كل شيء وذكركم بكل ما قلت لكم. سلام يدرك لكم سلام نعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع سمعتم مني قلت لكم إني أمضي ثم يأتي إليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون لأن أمضي إلى الآب لأن أبي أعظم مني. وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون حتى متى كان تؤمنون. لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد لا نريس هذا العالم آتي ولا سلو فيه شيء لكن لك يعلم أعلم إن أحب أبي وكما أوصاني أبي هكذا أفعل. قوموا وانطلق من هنا أنا هو الكرمة الحقية وأبي كرهم. كل غصن فلا يأتي بثمر يقطعه كل ما يأتي بثمر نقي لا يأتي بثمر أكثر وأنتم من قبل

0: يا من أجل الكلام الذي كلمتكم فيه اثبتوا أيضا اثبتوا فيه وأنا أيضا فيكم المجد لله دائما.
1: نسجد لك يا المسيح إلهنا مع بك الصالح والروح القدس، لأنك قمت وخلصتنا. روحك القدوس يا رب الذي أرسلت على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه منا يا الصالح، لكن جدده في أحشائنا. قلبا نقيا اخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي. لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذك القديسين رسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه منا يا الصالح، لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا. يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة، روحا مستقيما ومحيا، روح النبوة والعفة، روح القداسة والعدالة والسلطة، أيها القادر على كل شيء، لأنك أنت هو ضياء نفوسنا، يا من يضيء لكل إنسان آتي العالم ارحمنا. يا والدة الإله أنت يا الكرمة الحقية الحاملة عنقود الحياة، نسألك أيتها ممتلئة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوما فيوم، يهيئ طريقنا لأنه إله خلاصنا.
2: أيها الملك السماوي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان، والمال بكل كنز الصالح طمعة الحياة، اللهم تفضل وحل فينا وتهرنا من كل دنس أيها الصالح، وخلص نفوسنا. كما كنت مع تلاميذك يا المخلص وعدتهم السلام، هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك، وخلصنا ونجي نفوسنا.
3: كينين كأي كيستوسي أونستوني أونون آمين.
2: إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب القيام في السماء. يا ولد الله أنت يا باب السماء، افتح لنا باب الرحمة. قدوس الله قدوس القي قدوس حي الذي موت لزر العذراء. قدوس الله قدوس القي قدوس حي الذي موت لزر صلب عنا ارحم. قدوس الله قدوس القي قدوس حي الذي موت لزر قوم مات صار السماء ترحم. المجد للاب لابن الروح القدس كل وين دودو كل امين. يا ثالوث قدوس ارحمنا، يا ثالوث قدوس ارحمنا، يا ثالوث قدوس ارحمنا. يا رب فلان اثنين، يا رب فلان سمنا وفلان نزلتنا، يا رب افتقر مدى شعبك الشيء من أجل اسمه قدوس أبانا وخاتنا زينا قدو. يا رب نحن نفسه يا من أبو بالخطي، يا رب ارحم لمز بالخطي، يا رب عينا وتباطنا ليك، لأنك مكدس مسلس، يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك أمين. أبانا الذي في السماء تقدس اسمك، ياتي ملكك وتكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا قد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد آمين. السلام عليك يا سيد تقدس اسمك، ترى مجد العذراء كل حين، ولد الإله أم المسيح يسعد صلاتنا لك حبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام لا تظن روح غيق المسيح لنا عظيم وقديس، اسأل يا رب عنا استعام عن أنفسنا في الأخطين. آيات عظيم مريم ميت اللي قد استشفى يميل ينقسم بشري اشفعي فينا من المسيح الزيتي كما في الأخطين. السلام لك تعظم مالك حق الحق أن يسلم من فوق جنسنا والتي نعم من نويل. أسألك السنية الشهية ممتمنة من ربنا يسوع المسيح في الأخطين.
1: زوكساس يوسيمون قدوس قدوس قدوس. فصل بشارة الإنجيل معلمنا ماري متى البشير التلميذ الطاهر، بركاته علينا أمين.
4: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما تقدم إليه تلاميذه ففتح أفاه وعلمهم قائلا، طوبى للمساكين بالروح لأنهم لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزنة لأنهم يتعزون، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع والعطاش إلى البل لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لأنقياء قلوبهم لأنهم يعينون الله، طوبى لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله، طوبى للمطرودين من أجل البر لأنهم لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، لأنهم هكذا قد طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم، أنتم ملح الأرض فإذا فازت الملح فبماذا يملح؟ لا يسرح بعد الشيء إلا أن يطرح خارجا وتدوس الناس، أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل ولا يكون سراجا ويضعونها تحت المجيال، بل يضعونها على منارة فيضيء لكل من في البيت، هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات.
1: والمجد لله دائما نسجد لك يا المسيح الأهنى مع بك الصالح والروح القدس لأنك قمت وخلصتنا.
5: يا من في اليوم السادس في الساعة السادسة مرت على الصليب من أجل الخطايا التي تجرأ عليها أبونا آدم في فردوس مقدس خطايانا يا المسيح الأهنى ونجنا. أنا صرخت إلى الله رب سمعني اللهم استجب صلاتي ترفرت البطيء التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر كلامي أقوله فاسمع صوتي أخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح الأهنى الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة واكترت الخطايا بالخشبة وحياة الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيدك الذي مات بالخطية يقتل أوجاعنا بآلامك الشافية المحية بالمسامير التي سمرت بها انقذ كلنا من طاشة أعمال هيلية والشهوات العالمية هي تذكار أحكامك السماوية كرافتك. إذ ليس نادى له الحجة ولا معذرة من الكثرة خطايانا فنحن بك نتوسل الذي ولد منك يا ولد إله العذراء لأن كثيرة شفاعتك قوية مقبولة عند مخلصنا يا تلوم الطاهرة لا ترفض خطأ من شفاعتك عند ولد منك لأنه رحيم وقادر على خلاصنا لأنه تألم من أجلنا كي ينقذنا فتدركنا رأفتك سريعا لأنه قد تمسكنا جدا عنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من اجل اسمك القدوس.
6: صلاة خلاص في وسط الارض كلها يا مسيح الهنا عندما بسطت يديك الطائرتين على عود الصليب فلاذ كلهم تصرخ قائلا المجد لك يا رب. نسجد لشخص غير الفاسد يا الصالح طالبين مغفرة خطايانا يا المسيح الأهنى لأن بمشيئتك شرط أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحنا يا المخلص لما أتيت لتعين العالم يا رب المجد لك. أنت يا الممتلئ نعمة يا ولد الله العذراء نعظمك لأن منك بصليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت أمواتا كنا فنعدنا واستحققنا الحياة الأبدية وأننا نعيم الفردوس الأول فلهذا المجد كلنا بشكر غير مائة المسيح لأهنا لأنه قوي.
7: نعظمك من نور الحقيقة مجدك العذراء القديسة ولية الله أنك لا تسلم وخلص العالم وتخلص نفوسنا المجد لك يا سيدنا لكنا المسيح فخر رسلك للشهادات للصدقين سبعتك أنا زفران الخطايا نبشر بالثالوث القدوس لو واحد نسجد له نمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين بالحقيقه سنؤمن بإلهٍ واحد الله الاب ضابط الكل خالق السماء والارض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد مولود الاب قبل كل الدور نور من نور اله حق من اله حق مولود غير مخلوق مساوي له في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من اجل نحن البشر من اجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومريم العذراء ان الصلب عنا العهد بالقدس البنت لما كبر وقام بين الاموات في اليوم الثالث كما في كتب صعد الى السماوات وجلس عن يمين ابيه وايضا يدفي مجزي الذين الأحياء والأموات الذي لا يسلم الملك إنقضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات.

0: قدوس رب السباوات السماء والارض الملائتين مجد وكرامتك ارحمنا يا الله الهي الدوب الكل ايها الثالوث القدوس ارحمنا يا رب الهي القوات كن معنا لا انا وليس لنا معين في شهيدنا ديكوتنا سواك الا واغفر اصلحنا لا الله ان سيئتنا التي صنعناها بارادتنا التي صنعناها بغير ارادتنا لا تدفعنا معرفه ولا تدفعنا بغير معرفه خفية وظاهرة يا رب اغفر لنا اسمك القدوس ايضا علينا برحمتك يا رب ليس خطايانا ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك
1: ياتي ملكوتك لتكن مشيئتك
0: كما في السماء كذلك على الارض خبزنا هذا الغد اعطنا اليوم كما نغفر نحن ايضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين.
2: مجداً وإكراماً إكراماً ومجداً للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدوس سلاماً وبنياناً لكنيسة الله الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية أمين. أذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم

فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وعنا وحفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا لهذه الساعة. هو أيضا فلنسأل أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام.

على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا.

نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، وكل فعل

شعبك وعن هذه الميدة وعن موضعك المقدس هذا الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة

عبيدك يا رب، خدام هذا اليوم القمامسة والقصوص والشمامسة والكليرس وكل الشعب وضعفي يكونوا محاللين ومباركين من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، من أفواه الاثنى عشر رسولا، من فم الإنجيل ماري مرقس الرسول الطاهر والشهيد، البطريرك القديس ساويروس ومعلمنا ديسقورس والقديس أثناسيوس الرسولي، القديس بطرس خاتم الشهداء والقديس يوحنا ذهب

الفم القديس كيريلوس والقديس باسيليوس والقديس غريغوريوس من أفواه 318 المجتمعين بنقيا وال150 مدينة القسطنطينية وال200 بأفسس، فم أبينا المكرم البابا الأنبا تودروث الثاني، فما حقارتي لأنه مملوء مجلس مقدوس أيها الآب والابن والروح القدس.

قال بولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس، بركاته علينا آمين. وأنا أريكم طريقا أفضل جدا، لو كنت أنطق بألسنة الناس والملائكة ولم تكن في المحبة، فإنما أنا نحاس يطن أو صنجر. ولو كانت لي النبوة وكنت أعلم جميع الأسرار والعلم كله، ولو كان لي الإيمان كله حتى أنقل الجبال، ولم تكن في المحبة فلست بشيء. ولو بذلت جميع أموالي لإطعام المساكين وأسلمت جسدي لأحرق، ولم تكن في المحبة فلا أنتفع شيئا. المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد ولا تتباهى ولا تنتفخ ولا تأتي قباحة ولا تلتمس ما هو لها، ولا تحتد ولا تظن السوء، ولا تفرح بالظلم بل تفرح بالحق، وتحتمل كل شيء وتصدق في وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. المحبة لا تسقط أبدا. أما النبوات فستبطل والألسنة تزول والعلم يبطل، فإننا نعلم علما ناقصا ونتنبأ تنبؤا ناقصا، فمتى جاء الكامل يبطل الناقص. لما كنت طفلا كطفل كنت أتكلم، وكطفل كنت أفطن، وكطفل كنت أفتكر، ولكن لما صرت رجلا أبطلت مال الطفولية. فإننا ننظر الآن في مرآة في لغز، لكن حينئذ ننظر وجها لوجه. الآن أنا أعرف يسيرا، لكن حينئذ سأعرف كما عرفت.

0: أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة، هذه الثلاثة، ولكن أعظمهن المحبة. اسعوا في إثر المحبة، ولكن غيروا على المواهب الروحية وبالأكثر لكي تتنبأوا، لأن من يتكلم بلسان لا يكلم الناس بل الله، لأنه ليس أحد يسمعه ولكنه بالروح يتكلم بأسرار. وأما من يتنبأ فيكلم الناس ببنيان وعزاء وتسلية. من يتكلم بلسان فقد بنى نفسه وحده، أما الذي يتنبأ فقد بنى كنيسة. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا آبائي وإخوتي، آمين.
1: الكاثوليكون، فصل من رسالة معلمنا يوحنا الرسول الأولى بركاته علينا، آمين. أكتب إليكم أيها الأولاد لأنه قد غفرت لكم خطاياكم من أجل اسمه. أكتب إليكم أيها الآباء لأنكم قد عرفتم الذي من البدء. أكتب إليكم أيها الشبان لأنكم قد غلبتم الشرير. أكتب إليكم أيها الأولاد لأنكم قد عرفتم الآب. كتبت إليكم أيها الآباء لأنكم قد عرفتم الذي من البدء. كتبت إليكم أيها الشبان لأنكم أقوياء وكلمة الله ثابتة فيكم وقد غلبتم الشرير. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم. إن أحب أحد العالم فليست فيه محبة الآب، لأن كل ما في العالم شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة، فهذه ليست من الآب بل من العالم، والعالم يمضي وشهوته، أما الذي يصنع مشيئة الله فيثبت إلى الأبد. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد، آمين.

الإبراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم المقدسة فلتكن معنا أمين. وفي تلك الأيام قام بطرس في وسط الإخوة وكان عدد الأسماء جميعا نحو 120 اسما، فقال: أيها الرجال الإخوة، ينبغي أن يتم هذا المكتوب الذي سبق الروح القدس فقاله بفم داود عن يهوذا الذي صار دليلا للذين قبضوا على يسوع، لأنه كان معدودا بيننا وصار له نصيبا في هذه الخدمة، فاقتنى هذا حقلا من أجرة الظلم، وإذ سقط على وجهه انشق من وساطه فانسكبت أحشاءه كلها، وصار ذلك معلوما عند جميع سكان أورشليم، حتى سمي ذلك الحقل بلغتهم حقل دم، أي حقل الدم،

وليأخذ أسقفيته آخر. فينبغي أن الرجال الذين اجتمعوا معنا كل الزمان الذي فيه دخل إلينا الرب يسوع وخرج منذ معمودية يوحنا إلى اليوم الذي ارتفع فيه عنا إلى السماء يصير واحدا منهم شاهدا معنا بقيامته. فأقاموا اثنين، يوسف الذي يدعى برسابة الملقب يسطس ومتياس، وصلوا وقالوا: أيها الرب العالف كروب الجميع، عين أنت من هذين الاثنين أيا اخترته ليأخذ قرعة هذه الخدمة والرسالة التي تعداها يهوذا ليذهب إلى مكانه. ثم ألقوا قرعتهم فوقعت القرعة على متياس فحسب مع الأحد عشر رسولا. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بعية الله المقدسة. أمين.

أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسله الأطهار المكرمين قائلا: إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا، أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع. فلنستحق أن نسمع ونعمل بأن

إن كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في صلاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم، المرضى اشفيهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا، شفاؤنا كلنا.

لخوف أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس، فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري يوحنا البشير التلميذ.

الملك الطاهر بركاته على جميعنا. فأعترف لك في الشعوب يا رب، وأرتل لك في الأمم، لأن رحمتك قد عظمت فوق السماوات وإلى السحاب

نأكل الآتي باسم الرام، ربنا وإلهنا ومخلص نفوسنا كلنا، ربنا يسوع المسيح الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. أنا سلمتهم كلامك فأبغضهم العالم لأنهم ليسوا من العالم، كما أني أنا أيضا لست من العالم. لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير، فإنهم ليسوا من العالم كما أني أنا أيضا لست من العالم. قدسهم في حقك وكلامك هو الحق، كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا أيضا إلى العالم، وأنا من أجلهم أقدس ذاتي ليكونوا أيضا مقدسين في الحق. ولست أسأل من أجل هؤلاء فقط بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم، ليكونوا جميعهم واحدا كما أنك أنت أيها الآب في وأنا أيضا فيك، ليكونوا هم أيضا واحدا فينا ليؤمنوا العالم وأنك أنت الذي أرسلتني. وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ليكونوا هم أيضا واحدا كما نحن أيضا واحدون، أنا فيهم وأنت فيا، ليكونوا كاملين هم أيضا في الوحدة، ليعلم العالم أنك أنت الذي أرسلتني وأني أحببتهم كما أحببتني. يا أبتي إن الذي أعطيتني أريد أن يكونوا معي هناك حيث أكون أنا، ليروا مجد الذي أعطيتني لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم.

العالم لم يعرفك، أما أنا فقد عرفتك، وهؤلاء الآخرون عرفوا أنك أنت الذي أرسلتني، وعرفتهم اسمك، وسأعرفهم أيضا لتكون فيهم المحبة التي أحببتني بها. وأنا

0: إن صوفيا سابروس خومين كريالي سون كريالي سون خنقوم اسمي
1: بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسم من الروح القدس مريم العذراء تأنس صلب عنا على عهد بيلاطس بنتس تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجده إلى دين الأحياء والأموات الذي ليس نقيم قضاء نعم نؤمن بالروح القدس رب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن ناطق من الآب كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف معمودية واحدة نفرد الخطايا.

الإنسان على غير فاسد. والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وملأت الأرض من السلام.

أمامك، وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت، واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبتك غير المائة السمائية بالمسيح.

مستحق وعادل، مستحق وعادل، لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب الإله الحق الكائن قبل الدهور والمالك إلى الأبد، الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعات، الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. هذا

الذي يقف حولك الشيروبيم الممتلئون أعينان والسرافيم ذو الستة الأجنحة يسبحون على الدوام بغير سكوت.

قدوس قدوس قدوس بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء

والروح، واجعلنا له شعبا مجتمعا، صيرنا أطهارا بروحك القدوس، هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم.

الثالث وصعد إلى السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب ورسم يوما للمجاذاة هذا الذي يأتي فيه ليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد فواحد.

أخذ خبزا على يديه الطاهرتين اللتين بلا عيب ولا دنس الطوباويتين المعجبتين.

ففيما نحن أيضا نصنع ذكرى آلامه المقدسة وقيامته من الأموات وصعوده إلى السماوات وجلوسه عن

المستحقين كلنا يا سيدنا نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا، نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ الباد. اذكر يا ربي سلام كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية هذه التي اقتنعتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك، احفظها بسلام كل الأساقف الأرثوذكسيين الذين فيها. أولا أذكر يا رب أبانا الطباوي المكرم البابا الأنبا تودروس الثاني والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة، أنعم بهم على بيعتك المقدسة يرعون قطيعك بسلام. أذكر يا رب الخمامسة والقصوص الأرثوذكسيين والشمامسة وكل الخدام كل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن. أذكر يا رب أن ترحمنا كلنا

فرح وجه الأرض ليروح حرثها ولتكثر أثمارها، أعدها للزرع والحصاد، دبر حياتنا كما يليق. بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن عيون الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما، إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل

أن هذا يا رب هو أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البات، آبانا القديسين رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان، وبالأكثر القديس المملوء مجدان العذراء كل حين والدة الإله القديسة الطاهرة مريم التي ولدت لنا الله الكلمة بالحقيقة، القديس يوحنا السابق السابق والشهيد القديس استفانوس رئيس الشمامسة وأول الشهداء ناظر الإله الإنجيلي مرقس الرسول الطاهر والشاهد، البطرة القديس ساويروس معلمنا ديوسقوروس القديس أثناسيوس الرسول والقديس بطرس الكاهن والشهيد رئيس الكهنة، القديس يوحنا ذهبي الفم القديس ساوديسيوس القديس سوفيلوس والقديس ديمتريوس القديس كيريلوس والقديس باسيليوس القديس غريغوريوس الناطق بالإلهيات القديس غريغوريوس الصانع العجائب والقديس غريغوريوس الأرماني، 318 مجتمعين بنقيا و 150 مدينة قسطنطينية و 200 بأفسوس، أبانا الصديق العظيم أنبا أنطونيوس البار أنبا بولس ثلاث أنبا مقرات القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب، أبانا أنبا يحنس القموس أبانا أنبا بيشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح، أبانا أنبا بولا الطموحي وحسقيال تلميذ وسيدي الأبوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس، 49 شهيدا شيوخ شهات القوي القديس أنبا موسى ويحنس كامل قيس، أبانا أنبا دانيال القموس أبانا أنبا زيدروس القس أبانا أنبا بخوم صاحب الشركة وتدرس تلميذ وأبانا أنبا شنود رئيس المتوحدين وأنبا ويصا تلميذه، أبانا الأنبا برام أصف الفيوم والقموس ميخائيل بحيري تلميذه، أبانا البابا الأنبا كيرلس السادس والأرشدياكون حبيب جرجس، أبانا القديس يسطس الأنطوني وأبانا القديس القمص بشوي كامل وكل مصافي قديسيك إننا يا سيدنا لسنا أهلنا

يتشفعون في مسكنتنا وضعفنا. كن غافرا لخطايانا، ماحيا لذنوبنا من أجل طلباتهم المقدسة ولأجل اسمك العظيم القدس.

وهؤلاء وكل واحد يا رب الذين ذكرنا اسماءهم والذين لم نذكرهم، الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا، الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح، تفضل يا رب أن تذكر أنفس عبيدك المرحومين ناجي ميشيل باسيلي فهيم مكرم غطاس ليلي كامل بديع ملك نوال موريس في أحضان بين قديسين إبراهيم وإسحاق

أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم.

لكي بهذا أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح

نشكر الله الآب ضابط الكل، أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلنا نقف في هذا الموضع المقدس. نرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسأل أن يجعلنا مستحقين لشركة

رابط الكل، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، الذي من قبل صليبه نزل إلى الجحيم ورد أبانا آدم وبنيه إلى الفردوس، ودفننا معه بموته، أبطل عز الموت، وفي ثالث يوم قام.

اعلمي اخوتي ان يذهبوا الى الجليل، هناك يرونني ميخائيل رئيس الملائكه. نزل من السماء ودحرج الحجر عن باب القبر وبشر النسوة حاملات

المسيح قام من بين الأموات بالموت داس الموت والذين في القبور أنعم عليهم بالحياة الأبدية ونفخ في وجه تلاميذه القديسين ورسله المكرمين قائلاً اقبلوا الروح القدس من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم ومن

الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي تعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لنا لك الملك والقوة والمجد الأبدي.

0: ارني فاسي اذكر يا ربي سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. اذكر يا ربي بطريركنا المكرم البابا الأنبا تواضروث الثاني. اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها
1: فلاستحق أما روحك ننصت بخير.

مؤمن مؤمن واعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا وملكتنا كلنا والدة الإله القديسة الطاهرة مريم جعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير اعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس البنطي وسلم عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادة وحده عنا كلنا بالحقيقة أؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول

قد امين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من اجلهم ان نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبه ربنا يسوع المسيح فلتكن مع جميعكم. رتلوا بنشيد

0: يا ملاك هذه الذبيحة صعد هذه التسبيحة اذكرنا
1: فلنسبح ملكك ولينا المجد.

تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا، لنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين.

لا بل نروح السنة الواحدة مين الكنيسة النهاردة تحتفل عيد حلول روح القدس، وده كمال كل الهدف أو اكتمال كل الهدف اللي ربنا يسوع من أجله تجسد. إنجيل معلمنا يوحنا إصحاح 7 بيقول كده: في اليوم الأخير من العيد الكبير وقف يسوع وصاح قائلا: من يعطش فليقبل إلي ليشرب، من يعطش فليقبل إلي ليشرب، من يؤمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعين أن يقبلوه، لأن الروح لم يكن قد حل بعد، لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد. ارتباط حلول الروح القدس

أو حلول الروح القدس مرتبط بمجد المسيح على الصليب. هو ده المجد المعد لينا، مجد المسيح على الصليب معناه هزيمة الموت، معنى ان المسيح لم يكن قد مجد بعد، يعني الموت ما كانش يتهزم لسه. لما الموت يتهزم او لما ربنا يسوع يهزم الموت بصليبه ويصعد الى السماء لابس جسدنا، يصعد الى السماء بجسدنا ويقدم ذبيحة نفسه، يقول عنه كده بولس الرسول في الرسالة العبرانيين: دخل الأقداس بجسده فوجد لنا فداء أبديا. وجد لنا فداء أبديا، هي دي الذبيحة اللي ترفع العداوة ما بين الآب والبشرية، وهي دي الذبيحة إلا عن طريقها يحل الروح القدس على البشر وتتم المصالحة. عطية الروح القدس هي عطية البنوة. الروح القدس اللي احنا اخدناها من المعمودية ديت، العطية ديت هي اللي بتساعدنا ان احنا نقف ونصلي ونقول ابانا الذي في السماوات، او زي ما بولس الرسول بيقول عطية الروح القدس هي اللي بتخلينا نصرخ ونقول يا أبا الآب. الآب ده يبقى بقى أبويا بعد صعود المسيح للسماء وجلوس عن يمين الآب، قال أصبح الآب أبويا، لأنه بالطبيعة هو أبو كل البشرية. داود النبي لو تاخدوا بالكم المزمور بيقول امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي اعضدني. الكلام ده احنا بنصليه كل يوم في المزمور 50، نحني بهجة خلاصك. عشان كده ربنا يسوع يقول كده: من يعطش فليقبل الي ليشرب. كلنا بيمر علينا وقت كده بنبقى مشتاقين ان احنا نتمتع ببهجة خلاصه فعلا. ازاي يا ربي ممكن اتمتع ببهجة خلاصك؟ ايه بهجة خلاصك دي؟ دي حاجة كبيرة قوي، حاجة كبيرة قوي العقل ما يقدرش يفكر فيها. هل ممكن حد زي عايش في الطين وفي التراب وفي نجاسات العالم، هل ممكن يا ربي تخلصه من كل النجاسات دي والحاجات الصعبة دي اللي بتخطر على أفكارنا واللي احنا عايشين فيها كل يوم؟ يرد ربنا يسوع كده يقول: غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. من يعطش فليقبل إلي ويشرب. اللي مشتاق لفضيلة من الفضائل، الممكن يقرب للمسيح وياخد قد ما هو عايز، قد ما يقدر ياخد، قد ما يقدر. يعني إذا حبيت تتمتع بخلاص المسيح، وقف كده عند صليبه، قل له: ربي الصليب ده حدوده إيه؟ إيه عمل الصليب ده في حياتي؟ أنا عارف إن أنت اتصلبت عن خلاص العالم، بس في جوايا شكوك، وفي جوايا أفكار، وفي جوايا حاجات كتيرة بتخليني أقول، مرة أقول معقول،

ومرة أقول ده حاجة صعبة، حاجة مش معقولة. لكن الوقوف عند الصليب المسيح اللي قال عنه أن الروح لم يكن قد أعطي بعد، لأن المسيح لم يكن قد مجد بعد، قال الوقوف عند

إذا حبيت تقول أي كلمتين قول، ما لقيتش ما لقيتش ما يهمش، مجرد بس إنك تقف تتأمل في صليب ربنا، مجرد إنك تقف بس تبص على صليب ربنا. أحسن تفتكر إن التأمل ده يعني حاجة كبيرة قوي، لا أبدا، هو الصليب نفسه هو هيعلمك، هو الصليب نفسه هيعلمك ايه اللي تم، ايه الحاجة اللي تمت على الصليب. وفعلا حد النهاردة العقل عاجز، او امكانياتنا البشرية عاجزة انها تستوعب خلاص المسيح. باستمرار لما نتكلم عن خلاص المسيح وعطية الروح القدس، تبص تلاقي تتجمع في ذهني واجبات كتيرة، لازم تعمل كذا ولازم تعمل كذا ولازم تسوي كذا ولازم تسوي كذا، بينما الروح القدس نفسه اللي أعطي بعد الصليب والقبر والقيامة، الروح القدس اللي أعطي هو اللي بيشجعني ان انا اعمل كذا وكذا، اللي بيخطر على بالك يعني، او اللي انت بتسمعه في اقوال الاباء يعني. روح القدس نفسه هيساعدني بمجهودي الخاص، مستحيل بمجهودي الخاص مستحيل اقدر اقف واصلي ابانا الذي كده على بعضها. مش ساعات تقف تصلي تلاقي مخك عمال رايح من هنا وجاي من هنا وبيفكر في الهيفة وفي المليانة وفي اللي تسوى واللي ما تسواش وحاجات ما تستاهلش. لكن الشيطان او الفكر البشري يقدر يشتتني ما يخلينيش اتمتع ولا بابانا الذي على بعضها كده مرة واحدة. لكن لما يكون في نعمة، لما يكون في نعمة، او لما يكون في معونة من الروح القدس، زي ما بيقول بولس الرسول، قال الروح يشفع فينا بأنات لا ينطق بيها. قال في مرة كده تبص تلاقي نفسك بتصلي فرحان قوي، ايه ده؟ ده مش منك، دي عطية الروح القدس، دي تعزيات الله، دي تشجيعات الله، دي عطية من المسيح. قال العطايا اللي الروح القدس يأخذ مما للمسيح ويعطيك. يعني لما تفرح كده وانت بتصلي، اعرف ان انت واقف جنب المسيح على جبل الزيتون وراكع جنبه كده وبتصلي، بتاخد من صلواته وتقدم للآب، بتاخد من صلاة المسيح في جبل الزيتون وتقدم للآب. وديت واحدة من عطايا الروح اللي قال عنها بولس الرسول الروح القدس يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. هو من نفسه ولا محتاج مساعدتي؟ لا، محتاج مساعدتي. أنا ممكن أساعد الروح القدس إنه يقدم شفاعة من أجلي ومن أجل البشرية للآب؟ من غيرها ما ينفعش، من غير الصلوات الصغيرة اللي انت بتصليها ديت، الروح القدس هيبقى معطل. الروح القدس زي ما قال بولس الرسول في رسالته الكولوسي هيبقى مكتوم، الروح القدس هيبقى مكتوم، هيبقى ما بينطقش، هيبقى مش قادر يتكلم. لكن ياخد الروح القدس، يعني ياخد الكلمات الصغيرة اللي انت بتصليها ديت ويقدمها قدام الآب.

حاجة كبيرة قوي. يعني أنا لو شلت الميكروفون كده من قدام بقي محدش فيكو هيسمع حاجة، إن البطارية بتاعتي ضعيفة قوي. لكن الميكروفون ده بياخد الصوت الضعيف بتاعي ده ويكبره وخليه يبقى مسموع. تعالي، روح القدس بيعمل كده. صلواتنا ضعيفة جدا جدا، ما تعرفش توصل كده يعني شوية، لكن روح القدس ياخدها ويصعد بيها قدام الآب ويقول له دي ذبيحة مقدمة من فلان، ودي ذبيحة مقدمة من فلانة، ودي ذبيحة مقدمة من واحد محتاج، ودي من واحد متضايق، ودي من واحد مريض، وده واحد عنده مشكلة، وكلهم محتاجين. يبقى الشفاعة دي مقبولة عند الآب ولا لا؟ حاجة كبيرة قوي. يشفع فينا الروح، يشفع فينا بأنات لا ينطق بيها. عشان كده أحبائي، إذا اشتقت لفضيلة أو أكتر، إذا اشتقت لأي فضيلة شفتها في المسيح، اطلب والروح القدس هيساعدك وهيتشفع لك عند الآب عشان تاخد. وهو الروح القدس نفسه برضه اللي هياخد مما للمسيح ويعطيك. لو بصيت على المسيح على جبل التجلي في مجده، في مجده، لما ربنا يسوع اخذ بطرس ويعقوب ويوحنا وصعد بيهم على جبل عالي، يقول شافوا وجهه يلمع كالشمس وثيابه منوره. ما يقدرش قصار اللي هو بيبيض الهدوم، حط عليها بليتش كده من نوع معين عشان تبيض قوي. مفيش حد على الارض يقدر يبيض الهدوم كده، ان هدوم المسيح كانت بتبرق حاجه منوره قوي. قال قبل كده في العهد القديم موسى طلع على جبل ووقف قدام ربنا 40 يوم، لما نزل كان وشه ايه؟ منور. انت ممكن تنور كده؟ وقوفك قدام المسيح، صلواتك الصغيرة اللي انت بتصليها ديت، يوم بعد يوم تخلي وشك يبقى منور، تخلي حياتك تبقى منورة، خلي الروح القدس اللي في حياتك يظهر ويبان ويبقى منور. عشان كده أحبائي، لو تبصوا كده على حياتنا اليومية، في حروب كتير قوي ومتاعب كتير قوي الشيطان بيحاول يحطها في حياتنا عشان يهبطني ويقول لي ما فيكش فايدة. صدقني ما فيك فايدة، انت مش نافع. هو عاوز يقنعني بالفكرة دي، ولكن الروح القدس بص تلاقي مع للإنسان بقى اللي بيطلب معونة من روح الله، خصوصا ان احنا الكنيسة بتعلمنا طلبة حلوة قوي في صلاة الساعة الثالثة. كل يوم تصلي صلاة الساعة الثالثة في الأجبية، تبص تلاقي فيه طلبة كده تقول ايه؟ روحك القدوس يا رب لا تنزع مني. ليه؟ لان محتاج يا رب روحك، محتاج عمل روحك القدوس فيا، لان روحك القدوس يا رب هو المصدر الوحيد للفرح في حياتي. مفيش مصدر، مفيش حاجة في الدنيا ممكن تفرح الانسان بحقيقي قد عمل روح الله في حياتنا.
مثلا شوف كده أفكار النجاسة تخطر على بال الواحد ويبقى مش قادر يقاوم وعمال يعمل مجهودات كتيرة قوي، مجرد كده ما يطلب معونة من المسيح قال تبص تلاقي الأفكار دي هبطت وكأنها مش موجودة، ودي بتعمل عمل في اتجاهات كتيرة قوي ولم بتخلي الواحد يثق في عمل الصلاة. خلي الإنسان يبقى متأكد ربنا بيسمع لي رغم كل نجاسات أفكاري ورغم كل نجاسات حياتي ورغم كل الأتعاب اللي موجودة فيا، ربنا برضو بيسمع لي. نمرة 2 قال كون ان ربنا بيسمع لي ويستجيب ويرفع عني حرب الافكار المتعبة ديت، يبقى اذا ربنا موجود. ودي حرب تاني، حرب تانية الشيطان بيوجهها لينا، هل ربنا موجود صحيح ولا ده كلام؟ ده صحيح، ما في حاجة اسمها ربنا، في حاجة اسمها الروح القدس. عاوز تجرب جرب، ودي بتحصل معانا في كل وقت. مجرد ما تقول كده طلبة صغيرة وتقول له الله التفت الى معونتي، ساعدنا يا ربي على الافكار الوحشة دي اللي عندي، وتبص تلاقي الافكار دي وقفت. ممكن برضو افكارك تقول لك ما هي حاجة بسيطة كده وعدت بقى وخلاص، ولا في ربنا ولا بتاع. لا ابدا، هتيجي مرة واثنين وثلاثة وعشرة، ظروف مختلفة، وهتلاقي في كل مرة تطلب ربنا، ربنا هيقدم معونة وهيساعدك وهيؤكد لك ان هو موجود ومستعد بقوته العظيمة انه يدافع عنك في كل مرة تطلبه. الوسيط في الموضوع ده مين؟ قال الروح القدس. الروح القدس هو اللي بيوصل كلامي للمسيح وبيجيب معونة من عند المسيح يوصلها لي. بيعمل كده في كل اتجاه. روح القدس بيساعدني، بياخد طلباتي ويجيب لي معونة من عند المسيح. عشان كده أحبائي ربنا يسوع يقول كده، من يؤمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. هو بيقول في الأول من عطش فليقبل إلي ليشرب، وبعدين نتيجة ان انت بتاخد من ربنا، انك بتطلب معونة من ربنا وبتاخد من ربنا، قال هيتولد جوه قلب الإنسان إيمان. هيتولد جوه قلب الإنسان إيمان ان في إله موجود حي قوي عظيم يقدر يساعد الضعفة حتى ولو كانوا في عينين نفسهم وحشين خالص. حتى لو كانوا في عينين نفسهم وحشين خالص. كل انسان اتعمد احبائي، كل انسان اتعمد وقبل موهبة الروح القدس، قال صار ابن غالي جدا عند ربنا. ابن غالي جدا عند ربنا، يعني لو الإنسان يدرك أو لو الإنسان يعرف قد إيه ربنا بيحبنا لكان الإنسان يشعر يعني إيه السماء بسهولة جدا. تشعر إيه هي السماء دي، مين هو ربنا ده اللي بيحب واحد زي. يعني مرة سمعت ترتيلة كده بتقول ايه، بيحبك على ايه، ولا مش فاكر حاجة زي كده يعني. لكن الانسان في ضعفه وفي خطيته وفي نجاسات قلبه وافكاره وفي عداوته لله برضه في نفس

الوقت ده بص تلاقي ربنا بيقدم لك محبة، تقول له تحب فيا ايه؟ مفيش حاجة عدلة خالص. ده حتى بولس الرسول يقول كده: ليس في جسدي شيء صالح بالمرة، مفيش ولا حاجة عدلة. تحبني على ايه يا رب؟ اللي هو كده، هو ربنا كده، هي دي طبيعة ربنا كده، هو بيحب كده. يعني الشمس ممكن تنور لك اذا كنت انت كويس، وما تنور لكش يوم ما انت تبقى وحش؟ قال لا مش معقول، بتنور لي كل يوم. قال هي محبة ربنا كده، هي محبة ربنا كده لكل انسان مهما كانت حالته، بغض النظر عن حالته. يعني قصدي اقول بغض النظر عن حالته، قال ربنا بيحبه لانه صار جزء من جسد المسيح. الانسان اللي اتعمد ده يقول عنه الانجيل كده: لاننا صرنا من لحمه ومن عظامه. يعني تخيل لو ايدك ولا رجلك فيها اكزيما ولا فيها مرض وحش قوي ومتعبة ومضايقاك وما بتخليكش تنام لا ليل ولا نهار، تعمل ايه؟ تزهق من الرجل دي ولا الايد دي وتقول اما اقطعها بقى؟ لا، ده انا بعالجها يوم واتنين وشهر وسنة واكتر واكتر من كده كمان، لانها حتة مني ما اقدرش اقطعها كده بسهولة. عشان كده رغم ان التشبيه ده عاجز قوي او ضعيف قوي بالنسبة لحقيقة ارتباطنا بالمسيح وعمل روح القدوس فينا، لكن يدي فكرة ان محبة الله لينا ما بتتوقفش على اعمالنا، لكن هو بيحبنا لاننا ولاده، بغض النظر احنا كويسين ولا وحشين. النهاردة احبائي فرصة نقول لربنا: انت يا رب بتحبني قد ايه؟ وعشان ايه بتحبني؟ واقرأ انجيلك، صلي واقرأ انجيلك واطلب من ربنا، قول له: رب فهمني انت بتحبني ليه؟ ده انا بضايقك كل يوم باعمالي وافكاري وبكلامي وبسلوكي الوحش، كل يوم بضايقك، تحبني ليه يا رب؟ اقرا انجيلك اي مكان، او في الانجيل في المكان اللي انت بتقرا فيه انجيلك، هو يقول لك هو بيحبك ليه وبيحبك قد ايه. وده هيساعدنا ان احنا نبتدي بدايه جديده، ونقول يا ربي ساعدنا ان احنا نفهم اكتر، ونور يا ربي مخي الضلمه ده، لان انا كتير قوي يا ربي بفتخر بمخي واقول ده انا عندي مخ وهو لا مؤاخذه ايه مش عارف اقول، ضلمة قوي ما بيفهمش حاجة ابدا، رغم ان انا اقول ده انا نبيها قوي، ده انا عندي مخ، ده انا بفهم مش عارف ايه، كل ده لا مؤاخذة كلام فاضي وكذب. فانا اقول يا ربي نور عقلي ونور قلبي وفهمني بتحبني ليه. هو ربنا هيجاوبك، هو هيفهمك، هو هيساعدك انك تقدر تستوعب محبة بلا سبب، محبة بلا مقابل، مش مستني مني حاجة ولا مستني منك حاجة، لكن ان هو يعني لو سألت اصغر طفل في الكنيسة تقول له قول لي آية عن محبة المسيح، يقول لك الله محبة، هو كده، هو محب، هو كده، هو بيحب كل الناس كده. عشان كده انا بس عاوز افهم بمخي ده اللي انا بفتخر بيه، مش قادر استوعب ليه ربنا بيحبني، فبقول له ربي نور لي مخي وخليني افهم ليه انت رب تحبني. وده هيساعدني ان الصلوات يبقى لها معنى مختلف، كل كلمة هوجهها للآب هيبقى لها فرحة كده، كل مرة تقدم فيها صوم أو سجود أو قراية في الإنجيل هبص تلاقي فيه استنارة
وهتلاقي في عمل جديد في حياتك. ربنا يدينا كلنا ان احنا نتمتع بعمل روح الله القدوس فينا عشان نقدر نفهم وعشان نقدر نعيش كل ايامنا في فرح وتعزيات الروح القدس لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد.

كل نفس للسلاطين الفائقة. ليل هذا العالم سينتهي، ربنا بيضرب جرس بيقول لكل واحد فوق لنفسك، لا تكونوا مديونين لأحد بشيء إلا بأن يحب بعضكم بعضا.

بسم الاب والابن الروح القدس الله الواحد امين. الاصحاح السادس من سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي، بركاته على جميعنا امين. ونظرت لما فتح الحمل واحدا من الختوم السبعه، وسمعت واحدا من الاربعه المخلوقات الحيه قائلا كصوت رعد: هلم وانظر. فنظرت وإذا فرس أبيض والجالس عليه معه قوس، وقد أعطي إكليلا وخرج غالبا ولكي يغلب. ولما فتح الختم الثاني سمعت الكائن أو المخلوق الحي الثاني قائلا: هلم وانظر. فخرج فرس آخر أحمر، وللجالس عليه أعطي أن ينزع السلام من الأرض وأن يقتل بعضهم بعضا، وأعطي سيفا عظيما. ولما فتح الختم الثالث سمعت الكائن الحي الثالث قائلا: هلم وانظر. فنظرت وإذا فرس أسود والجالس عليه معه ميزان في يده. وسمعت صوتا في وسط الأربعة المخلوقات الحية قائلا: ثمنية قمح بدينار وثلاث ثماني شعير بدينار، وأما الزيت والخمر فلا تضرهما. ولما فتح الختم الرابع سمعت صوت الكائن الحي الرابع قائلا: هلم وانظر. فنظرت وإذا فرس أخضر والجالس عليه اسم الموت والهاوية تتبعه، وأعطي سلطانا على ربع الأرض أن يقتل بالسيف والجوع والموت وبوحوش الأرض. ولما فتح الختم الخامس رأيت تحت المذبح نفوس الذين قتلوا من أجل كلمة الله ومن أجل الشهادة التي كانت عندهم، وصرخوا بصوت عظيم قائلين: حتى متى أيها السيد القدوس والحق لا تقضي وتنتقم لدمائنا من الساكنين على الأرض؟ فأعطوا كل واحد ثيابا بيض، وقيل لهم أن يستريحوا زمانا يسيرا أيضا حتى يكمل العبيد رفاقهم وإخوتهم أيضا العتيدون أن يقتلوا مثلهم. ولإلهنا المجد الدائم أبديا آمين. سفر الرؤيا رغم أن فيه مناظر صعبة لكن مبهج، وسر البهجة أنه ضابط الكل هو ربنا. يعني لا يأتمن ربنا مصير البشرية لا في يد ملاك ولا رئيس ملائكة ولا كائن ما، لكن كأب

سماوي، عايز كل حاجة تمشي بخطة وبتدبير وتوقيت حسب فكره وحسب حكمته وليس حسب فكرنا احنا. طبعا احنا عارفين ان في 7 ختوم، في الاصحاح السادس هنلاقي 6 ختوم. قريت الخمسة وبعدين نتكلم عن السادس. الختم الاول لما فتحوا رب المجد يسوع اللي هو بيسميه الحمل، فتح واحد من الختوم السبعة وسمع يوحنا، يعني سمع واحدة من الأربعة مخلوقات الحية قائلا قم وانظر. بيقول يوحنا مالك، قوم شوف خطة ربنا الجميلة. العجيب قبل ما يبتدي بأي حاجة لازم هو يتقدم الموكب، ودي تدينا طمأنينة، ودي بتخلينا نتذكر العبارة الجميلة اللي بتستخدمها الكنيسة في صلاة باكر في سفر في المزامير. يقول تقدمت فرأيت الرب إيه أمامي في كل حين لأنه عن يميني كي لا تزعزع. مش ممكن الواحد يتخيل إن يبتدي يومه من غير ما يشعر ان ضابط الكل بيقول لي ما تقلقش انا هتقدمك في كل الخطوات، ومش بس اتقدمك لكن واكون عن يمينك. كلمه اليمين تشير الى القوه، يعني انا اللي هشتغل هديك الطاقه واديك القوه. الفرس الأول كان لونه أبيض والجالس عليه معاه قوس، وقد أعطي إكليلا وخرج غالبا ولكي يغلب. سر رجائنا وسر فرحنا إن القائد بتاعنا والمتقدم قدامنا هو المسيح، ورب المجد يسوع نيفر إنه يفشل، ونفر إنه هو ييأس أو يسقط. عشان كده يقول إيه وخرج غالبا ولكي يغلب. لما الإنسان يشعر إنه في حالة ضعف يرفع عينيه كده ربنا ويقول له يا رب ممكن أشوفك أنت قائد حياتي؟ حتما أنت اللي تقدر تديني روح النصرة وروح الغلب. يقول ثقوا، وفي الترجمة اليونانية افرحوا، ثقوا أنا قد غلبت العالم.

فعايز اقول لاحبائي ان احنا كاولاد لله ما نقلقش ابدا. ايه ممكن يحصل؟ على راي القديس اغسطينوس يقول اكتر حاجه ممكن تحصل ان الانسان يموت، وده هيحصل هيحصل، اردنا او لم نرد ولا ايه، كلنا هنموت. لكن نموت واحنا فرحانين ومتهللين ومنتصرين ومملوئين رجاء، ونسكب روح الرجاء في الناس اللي حوالينا، فحتى في لحظات الأخيرة ممكن نكون سبب بركة لكثيرين. فأولاد ربنا يشعروا أنهم هم محمولين على رب المجد يسوع الذي خرج غالبا لأنه غلب بالصليب، خرج غالبا ولكي يغلب. طب ما انت غلبت خلاص. قال لا، كل غلبة انت بتغلبها لحساب المسيح. حاجة جميلة قوي. يعني احيانا الواحد يقول لك ايه خطية ضعف اللي انت بتعمله بينسب للمسيح، بيقف كده عدو الخير يقول له ابنك او بنتك دول اللي انت مت من اجلهم، واو قدام خطية صغيرة، أو أحبوا العالم أكتر منك، أو سقطوا في اليأس بدل ما يبقوا مملوئين رجاء. فأولاد الله دايما فيهم روح الغلبة، روح النصرة، روح الرجاء، متهللين باستمرار. ما فيش حاجة اسمها مستحيلة عند أولاد ربنا. تقول لي زي ما بنسمع كتير، يعني اليومين دول يمكن أكتر كل ما بتزيد كذا واحد يضرب تليفون يقول لي طب فين ربنا، سيبني ليه؟ ضيقة ورا ضيقة ورا ضيقة. طب وبعدين؟ معاملات ربنا معانا ما بيجيش بالعناد أبدا بصراحة كده. تعاند معاه يقولك طب اعمل آخر ما في وسعك، وريني آخر ما هتقدر تعمله. تقول له يا رب استلم انت واعمل اللي انت عايزه، يقول لك قوي قوي ويشيلنا الشيل. ولذلك احس بالاخص في المهجر هنا ان الانسان الفرحان يزداد فرحا، والانسان المغموم يزداد غما. صحيح. يعني ايه، دايما بتذكر العباره اللي يقول ايه، يعطيك الرب ايه حسب قلبك. عايز تعيش فرحان هيفرح قلبك، عايز تعيش متعكنم طب خد اللي انت عايزه، ما بيدينا حسب قلبنا. فدايما الانسان يبقى فرحان بربنا ويقول له ايه ممكن يفقدني سلامي، وجودك في داخلي بيملاني سلام، زي ما كان الانبا ابولو رئيس الدير في انصنه يا ملاوي يقول له الرهبان بتوعه، يقول له مش جواك المسيح؟ مش انت يا مسيحي؟ يقول له اه. للراهب مش داخلك المسيح؟ يقول له اه. يقول له هل ممكن المسيح جواك تبقى حزين؟ فلما الانسان يحس بضعف قدام اي خطيه يرفع عينيه كده ويقول له انا واثق انك هتسندني. بلاحظ اتنين يجوا يعترفوا بنفس الظروف، ويمكن يكونوا اخوات ونفس الاوضاع. واحد يجي وبيشتكي من الضعف، وربما الثاني بيشتكي من نفس الضعف. واحد بعد يومين ثلاثة تلاقيه طالع بيطاير في السماء، والثاني تلاقيه نازل للهواء. طب ايه الفرق بين الاثنين؟ الاثنين زي بعض، امكانياتهم زي بعض، ايمانهم زي بعض، لكن ثقتهم في ربنا مش زي بعض. في فرق بين انسان يقف كده يقول له انا اتحدى الخطيه، مش لاني قوي، لانك انت قدامي، لانك انت عن يميني، لانك انت حالل في داخلي، فلا اخاف من الخطيه، لا اخاف من الشيطان ولا اخاف من الخطيه ولا اخاف من الناس ولا اخاف من المستقبل، ما اخافش من حاجه. ايه اللي ممكن يخوفني؟ خرج غالبا ولكي يغلب. في بعض الآباء يفسروا

السبع أختام بسبع حقبات متوالية من أول العصر الرسولي لغاية ما يجي الأنتي كرايست اللي هو ضد المسيح. زمان كنا نقول الدجال، هو الدجال يعني معناها الباطل، يعني المسيح الكذاب أو المسيح الباطل، بس أحسن أنتي كرايست اللي هو ضد المسيح. الختم الأول يمثل الحلقة الأولى، وهي حلقة مين؟ وهي عمل الرسل مضطهدين مطرودين محرومين ولكن متهللين والسعدة وناجحين وفيري اتراكتيف للإيمان للمسيح، ويصطاد نفوس كثيرة لربنا لأنهم مختفين، أو زي ما بيقول بولس الرسول مستترين فيه، مستترين فيه. طول ما الإنسان بيفتح عضلاته ربنا يقول طب وريني عضلاتك دي توصل لغاية فين، طول ما الإنسان بثقة وبيقين يقول له بيك أغلب وأنتصر، يبقى ركب الفرس الأبيض اللي مملوء سلاما، اللي مع كل يوم يعدي في حياة الإنسان يتمتع نصرات والنصرات ورا بعض. أولاد الله مش بيبقوا منتصرين، لكن كل يوم يعدي عليهم ياخدوا خبرات جديدة ونصرات مستمرة. العصر الثاني بعد عصر الرسل، طبعا هم انتهى كلهم استشهدوا فيما عاد يوحنا الحبيب. العصر التالي كان ظهر بقى نيرون ومجموعة العصر الروماني، وكانت الكنيسة مجروحة مضطهدة في المنظر الخارجي، راكبة على فرس أحمر. يقول ولما فتح الختم الثاني سمعت الحيوان أو الكائن الحي الثاني قائلا هلما وانظر، فخرج فرس أحمر، فرس آخر أحمر، والجالس عليه أعطي أن ينزع السلام من الأرض وأن يقتل بعضهم بعضا، وأعطي سيفا عظيما. ده نقدر نسميه عصر الاستشهاد. بعض المؤرخين بيعتبروا أن الكنيسة مرت بعشر أباطرة خطيرين في عصر الدولة الرومانية، كانوا في منتهى المرارة، زي نيرون وزي دقلديانوس وزي يوليانوس الجاحد، العينات اللي تبدو مرة. تقولي طب وليه ربنا بيسمح بكده؟ يقول لك شوف، شوف العبارة دي لذيذة وحلوة. يقول أعطي أن ينزع السلام من الأرض، أعطي أن ينزع السلام من الأرض. كل واحد كده يبتدي يحسس جوه قلبه، يا ترى قلبي أرض ولا سماء؟ اللي شغلني الأكلة الحلوة والنومة الكويسة واللبس المعين والأمور الأرضية والكرامة الزمنية، إذا كانت الأرض هي المسيطرة على القلب فيبقى إيه؟ يبقى هذا القلب أرض، ويبقى يتقال عنه ينزع السلام من الأرض. الإنسان اللي الأرض ملهاش مكان جواه يعيش في السماء، لا أكل هزه ولا كلمة تريقة تهزه ولا اضطهاد يهزه ولا مرض يهزه ولا الموت يستطيع أن يهزه، فيبقى حاسس إيه؟ أن اللي جواه سماء، ليس لأحد ولا لشيء ما سلطان على الملكوت الله اللي في داخلكم، زي ما بيقول لوقا أو السيد المسيح في لوقا 17 آية 21. فدايما نطلب من ربنا، ممكن يا رب تغير قلبي من التراب إلى السماء،

والتغيير ده مش بيحصل فجأة وينتهي أو مرة ويقف، لكن الجميل إن إن القلب بيتغير تدريجيا وبيزداد يوما فيوما لغاية آخر يوم لما يجي المسيح نقول له ياه فين جيت عشان تحول كل كياني الداخلي إلى سماء جديدة. مش بس بيبقى سماء، لكن بيبقى سماء جديدة. يقول وأرض جديدة وسماء جديدة، الأرض الأولى والسماء الأولى قد مضتا والبحر لا يكون فيما بعد، زي ما هنشوف بعد كده لما يتكلم عن ملكوت الله. مش بس أنا سماء، لكن أنا ببص لامبارح أقول السماء بتاعت امبارح دي بيت إيه؟ إدمت، ربنا اداني سماء جديدة، اداني فكر جديد، اداني شركة جديدة مع ربنا. ترى كده في الإنجيل تقول يا خسارة عمر اللي فات ده كله لأني ما كنتش فاهم الإنجيل كما يكون. طب يا ترى إمتى هتفهمه كما يكون؟ أمتهيلي حتى في السماء كل ما تبص للمسيح تكتشف أعماق في كلمة الله ما كنتش عارفها، ويبقى هذا الحال إلى أبد الأبد في فرح لا ينطق به ومجيد. يا ريت نخلي بالنا إن إيه؟ إن ما يكونش أعماقنا أرض فينزع عنها السلام ويقتل بعضهم بعضا ويعطى سيف للفرس الأحمر أو الراكب على الفرس الأحمر ضدنا. تقول لي طيب مش الاستشهاد صعب؟ في الختم السادس الآية 12 يقول إيه؟ يقول ونظرت لما فتح الختم السادس وإذا زلزلة عظيمة حدثت والشمس صارت سوداء كمسح من شعر والقمر صار كالدم ونجوم السماء سقطت إلى الأرض كما تطرح شجرة التين سقاطها إذا هزتها ريح عظيمة والسماء انفلقت كدرج ملتف وكل جبل وجزيرة تزحزح من موضعهما وملوك الأرض والعظماء والأغنياء والأمراء والأقوياء وكل عبد وكل حر أخفوا أنفسهم في المغاير وفي صخور الجبال وهم يقولون للجبال والصخور اسقطي علينا واخفينا من وجه الجالس على العرش وعن غضب الحمل لأنه قد جاء يوم غضبه العظيم من يستطيع الوقوف. شاف منظر في الختم الخامس، منظر مذبح وتحت المذبح عدد كبير من الشهداء، وبيقولوا للقدوس أيها السيد القدوس والحق حتى متى لا تقضي وتنتقم لدمائنا من الساكنين على الأرض؟ فأعطوا كل واحد ثياب بيض وقيل لهم أن يستريحوا زمانا يسيرا أيضا حتى يكمل العدد يكمل بتاع الشهداء رفقائهم وأخوتهم أيضا العتيدون أن يقتلوا مثلهم. شتان ما بين إنسان يموت وبين إنسان يستشهد. طب دلوقتي أنا ما فيش حد عايز يقتلني. في قصة كده للقديس باخوميوس مع تلميذه تدرس، لقيه قاعد تحت حيطة بيستظل من الشمس، فقال له أتستظل؟ فقال له لا تظن أن الاستشهاد بسفك الدم ولكن باحتمال الضيق بفرح تحسب شهيدا. يعني الاستشهاد هو الشهادة لربنا، شهادة ربنا مش عايز حاجة من الدنيا، مش عايز الراحة الجسدية، مش عايز الحياة المتناعمة. أما المتناعمة

فقد ماتت إيه؟ عايشة في الخطية فماتت في الخطية بتاعتها. ولاد ربنا حياتهم جهاد مستمر، وخلال هذا الجهاد بيحملوا قوة المصلوب، وبيختفوا تحت المذبح حتى في الفردوس. سر فرحهم أنهم مستخبين جوه الصليب. كانوا إيه يقول؟ رأيت تحت المذبح نفوس الذين قتلوا من أجل كلمة الله. تقول طب ما مش ممكن أنا أكون واحد منهم، ممكن تكون واحد منهم. تقول الوقت اللي هضيعه في فسحة معينة ما ناضيه مع الإنجيل بتاعي، الوقت اللي فيه شوية تسلية في التليفونات وتكون تضيع وقت، وبدل القال والقيل أقعد أسمع صوت ربنا الحلو. دول يحسبوا إيه؟ يحسبوا شهداء، لأنهم شهدوا لحب الله زي ما هو بيحبهم، ردوا الحب بالحب فصاروا كشهداء، قبلوا أنهم يرتبطوا بصليب المسيح. الختم الثالث شاف إيه؟ فنظرت وإذا فرس أسود والجالس عليه معه ميزانا في يده، معه ميزان في يده. وسمعت صوتا في وسط الأربعة المخلوقات الحية قائلا: ثمنية قمح بدينار وثلاث ثماني شعير بدينار، وأما الزيت والخمر فلا تضرهم. ثمنية القمح يعني شوية قمح يدوب يوكلوا إنسان عيش، ما عندهوش غير. والدينار ده التمن بتاع الأجرة بتاعته، زي ما في المثل بتاع إيه؟ بتاع الأجراء اللي اداهم كل واحد دينار. فدي معناه في حالة مجاعة شديدة يدوب الإيجار الأجرة بتاعته تقضي له أكل ليه هو وحده عيش، لا هيشتري سوفت درينك ولا هيشتري خضار ولا هيوكل مراته ولا هيوكل ولاده ولا هيقدر يصرف على لبس. هو يدوب اللي بياخده يقضيه ايه؟ لقمة العيش بس كده. وطبعا دي مجاعة صعبة. فليه يا اما ياكل لو حب السمنية لقمة العيش مقضياه، يشتري بدلها تمن ايه؟ ثلاث ثماني شعير. شعير بدل ما ياخد شوية ياخد قدوم ثلاث مرات بس ياكل شعير. وكان الشعير زمان يستخدم لأكل الحيوانات. لغاية دلوقتي في بعض القرى عيب إن واحد يقدم اللي بيسموه البتاو اللي معمول بالشعير، رغم إن أحيانا بيبقى لونه جميل. فلكن ده يقولك ده أكل الناس الفقراء، ولما بينشف بيدول البهايم. فعايز يقول يعني فقر شديد لدرجة الإنسان بدل ما يلاقيش القمح ياكل شعير. قال لهم بس في حاجة، ما تمحدش يمد إيده على الزيت والخمر لا تضرهم. الزيت كان بيستخدم هو والخمر الاثنين، الزيت للدواء يعني. لغاية دلوقتي اللبنانيين يميلوا لاستخدام زيت الزيتون في أمراض كثيرة، يعني يستخدموه يعتبروه ده عشان مكتوب عنه كتير في العهد القديم، ويعتبروا الزيتون من بركات ربنا على لبنان، فيستخدموا فطرهم كله تقريبا، يجيبوا ياكلوا الزيتون الصبح مع بعض حاجات صغيرة. عايز أقول الزيت يشير للأكل والصحة والدواء، والخمر يشير للفرح. يعني الله ممكن يسمح بالضيق، بس لو إيه هيسيب لك تختار، لو عايز تاكل هتلاقي عندك الزيت اللي يشفيك واللي يشبعك، وهيسيب لك أيضا الخمر الروحي اللي يفرحك. بعد فترة الاستشهاد مرت فترة مجاعات، وزي ما بيقول

النبي ليس جوع للأكل، ليست مجاعة من الخبز، ولكن مجاعة لكلمة ربنا. جاء بعد الاستشهاد مباشرة ظهور بعض البدع زي أريوس ونسطور وأبوليناريوس وسابيليوس ومقدونيوس، طبعا كل واحد طلع له فتوى. أريوس أنكر لاهوت المسيح، نسطور أنكر الاتحاد بين اللاهوت والناسوت، واعتبر أن المولود ده ما كانش يجوز السجود ليه لأنه لم يكن اتحد اللاهوت بالناسوت، ويعتبر المسيح شخصين. وأبوليناريوس أنكر أن المسيح له عقل، لاهوت سد عن العقل فإنسان غير كامل. ومقدونيوس قال أن الروح القدس مخلوق وليس خالقا. يعني المهم أنهم إيه، وطبعا في مرقيون والمجموعة بتوع الغنوصيين اللي قالوا أن يوجد إلهين، إله للخير وإله للشر، وأن اللي خالق الجسد ده إله الشر واللي خالق النفس إله الخير. يعني عاشت الكنيسة في فترة مرارة المر. إذا لما بطلوا الاضطهاد فالناس راقت للإيه؟ للخبطة. فده العصر اللي هو يقول عنه فرس أسود والجالس عليه معه ميزان في يدي. ولما فتح الختم الرابع سمعت صوت الحيوان أو الكائن الحي الرابع قائلا هلما وانظر، فنظرت وإذا فرس أخضر. وأحيانا تترجم كلمة أخضر شاحب، يعني وشه أصفر كده شاحب. والجالس عليه اسم الموت والهاوية تتبعه، وأعطي سلطانا على ربع الأرض أن يقتل بالسيف والجوع والموت وبحوش الأرض. غالبا دي الفترة اللي هي ما قبل مجيء ضد المسيح مباشرة، اللي هي يحل إبليس من يعني يحل انه من الرباطات اللي فيه وياخذ سلطان ويبتدي يفسد الكثير ان امكن حتى المختارين ان يضلوا. فدي هيبقى في سيف وجوع وموت وموت وبوح ايه، وايضا هجوم من وحوش الارض. وجات طبعا وراها الخامس اللي هم تحت المذبح. دي الختوم الست. بعدين هناخد الختم السابع. طبعا ما حبش يحط الختم السابع وراهم على طول، عامل فاصل بين السادس والسابع. ليه؟ لو ادى السبع ورا بعض والسابع ده مراره المر اللي هو مجيء ضد المسيح يعمل حاله احباط. فدايما السفر الرؤيا يضغط يضغط يضغط وبعدين يطلع حاجه جميله قوي يفرح قلب المؤمنين، وبعدين يجيب ايه، يسمح بضيقه تانيه. ودي تذكرني باحدى الاخوات في اسكندريه الله يريح نفسها اللي هي فوزيه اللي في مصطفى كامل جنب كنيسه الملاك. كانت دايما تقول لي شوف اليوم اللي أحلم فيه وأبقى في منتهى الفرح كنت تشوف المسيح وتتكلم معاه وتحاوره وتتعامل معاه بقوة. تقول لي أبقى عارفة أن تاني يوم جاية إيه، جاية ضيقة شديدة، ولذلك هتعدي تفرقش. فكان ربنا مش بعد ما تتضايق يعزيها، ده يجيب لها التعزية الأول ويقول لها أنا بس بوفر لك بريحك ان اللي جاي فيه الم بس عايز اقول لك انا معاك. فعايز نفسنا كده احنا باستمرار في حياتنا مع ربنا يكون قلبنا دايما فرحان متهلل، ما تركزش لا على

العطايا الكويسة ولا على الضيقات. ما يشغلني هو وجود المسيح وملكوته في أعماق قلبي في الداخل. ده اللي يفرح قلب كل واحد فينا. فربنا يدينا نعمة ويدينا بركة، لأنه الحقيقة الإصحاح اللي بعد كده إن شاء الله المرة الجاية يتكلم قد إيه ربنا مشغول بواحد واحد من المؤمنين، وفي نفس الوقت يفتح عن منظر الجموع اللي يقول عنها إيه: نظرت جمع كثير لم يستطع أحد أن يعده، ليعده بس ربنا. ونشوف منظر السماء وهي متهللة من كل الأمم، من كل الشعوب، من كل الألسنة. فربنا يدينا نعمة ويدينا بركة ويفرح قلبنا كلنا أن احنا لا نرتبك بضيقات العالم ولا متعبه. بدأ بالمسيح الجالس على الجالس على العرش أو على الفرس الأبيض اللي خرج غالبا ولكي يغلب، وبعدين تكلم عن الضيقات، وبعد الضيقات فتح باب السماء قبل ما يجي ضد المسيح عشان نبقى مطمئنين في أيام ضد المسيح. وبعد كده ختمها طبعا آخر سفر الرؤيا هيكلمنا عن أورشليم العليا. ربنا يفرح قلبنا كلنا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.

Sefro Ermea. سفر إرميا الأصحاح الأول. كلام إرميا بن حلقية من الكهنة الذين في عناثوث في أرض بنيامين، الذي كانت كلمة الرب إليه في أيام يوشيا بن آمون ملك يهوذا في السنة الثالثة عشرة من ملكه. وكانت في أيام يهويقيم بن يوشيا ملك يهوذا إلى تمام السنة الحادية عشرة لصدقي بن يوشيا ملك يهوذا إلى سبي أورشليم في الشهر الخامس. فكانت كلمة الرب إلي قائلا: قبلما صورتك في البطن عرفتك، وقبلما خرجت من الرحم قدستك، جعلتك نبيا للشعوب. فقلت: آه يا سيد الرب، إني لا أعرف أن أتكلم لأني ولد. فقال الرب لي: لا تقل إني ولد، لأنك إلى كل من أرسلك إليه تذهب وتتكلم بكل ما آمرك به. لا تخف من وجوههم، لأني أنا معك لأنقذك، يقول الرب. ومد الرب يده ولمس فمي، وقال الرب لي: ها قد جعلت كلامي في فمك، انظر، قد وكلتك هذا اليوم على الشعوب وعلى الممالك لتقلع وتهدم وتهلك وتنقض وتبني وتغرس. ثم صارت كلمة الرب إلي قائلا: ماذا أنت راء يا إرميا؟ فقلت: أنا راء قضيب لوز. فقال الرب لي: أحسنت الرؤية، لأني أنا ساهر على كلمتي لأجريها. ثم صارت كلمة الرب إلي ثانية قائلا: ماذا أنت راء؟ فقلت: إني راء قدرا منفوخة ووجهها من جهة الشمال. فقال الرب لي: من الشمال ينفتح الشر على كل سكان الأرض، لأني ها أنا ذا داع كل عشائر ممالك الشمال، يقول الرب. فيأتون ويضعون كل واحد كرسيه في مدخل أبواب أورشليم وعلى كل أسوارها حواليها وعلى كل مدن يهوذا، وأقيم دعوايا على كل شرهم، لأنهم تركوني وبخروا لآلهة أخرى وسجدوا لأعمال أيديهم. أما

أنت فنطق حقويك وقم وكلمهم بكل ما آمرك به، لا ترتع من وجوههم لئلا أريعك أمامهم. ها أنا ذا قد جعلتك اليوم مدينة حصينة وعمود حديد وأسوار نحاس على كل الأرض، لملوك يهوذا ولرؤسائها ولكهنتها ولشعب الأرض، فيحاربونك ولا يقدرون عليك، لأني أنا معك يقول الرب لأنقذك. الأصحاح الثاني. وصارت إلي كلمة الرب قائلا: اذهب ونادي في أذني أورشليم قائلا: هكذا قال الرب، قد ذكرت لك غيرة صباك، محبة خطبتك، ذهابك ورائي في البرية في أرض غير مزروعة. إسرائيل قدس للرب أوائل غلته، كل آكليه يأثمون، شر يأتي عليهم يقول الرب. اسمعوا كلمة الرب يا بيت يعقوب وكل عشائر بيت إسرائيل، هكذا قال الرب: ماذا وجد في آباؤكم من جور حتى ابتعدوا عني وصاروا وراء الباطل وصاروا باطلا، ولم يقولوا: أين هو الرب الذي أصعدنا من أرض مصر، الذي سار بنا في البرية في أرض قفر وحفر، في أرض يبوسة وظل الموت، في أرض لم يعبرها رجل ولم يسكنها إنسان. وأتيت بكم إلى أرض بساتين لتأكلوا ثمرها وخيرها، فأتيتم ونجستم أرضي وجعلتم ميراثي ركسا. الكهنة لم يقولوا: أين هو الرب؟ وأهل الشريعة لم يعرفون، والرعاة عصوا علي، والأنبياء تنبأوا ببعل وذهبوا وراء ما لا ينفع. لذلك أخاصمكم بعد يقول الرب، وبني بنيكم أخاصم. فاعبروا جزائر كتيم وانظروا، وأرسلوا إلى قيدار وانتبهوا جدا وانظروا، هل صار مثل هذا؟ هل بدلت أمة آلهة وهي ليست آلهة؟ أما شعبي فقد بدل مجده بما لا ينفع. ابهتي أيتها السماوات من هذا واقشعري وتحيري جدا يقول الرب، لأن شعبي عمل شرين: تركوني أنا ينبوع المياه الحية لينقروا لأنفسهم آبارا آبارا مشققة لا تضبط ماء. أعبد إسرائيل أو مولود البيت هو؟ لماذا صار غنيمة؟ زمجرت عليه الأشبال، أطلقت صوتها وجعلت أرضه خربة، أحرقت مدنه فلا ساكن. وبنو نوف وتحفنيس قد شجوا هامتك، أما صنعت هذا بنفسك إذ تركت الرب إلهك حينما كان مسيرك في الطريق؟ والآن ما لك وطريق مصر لشرب مياه شيحور، وما لك وطريق أشور لشرب مياه النهر؟ يوبخك شرك وعصيانك يؤدبك، فاعلمي وانظري أن تركك الرب إلهك شر ومر، وأن خشيتي ليست فيك يقول السيد رب الجنود. لأنه منذ القديم كسرت نيرك وقطعت قيودك وقلت لا أتعبد، لأنك على كل أكمة عالية وتحت كل شجرة خضراء أنت اضطجعت زانية، وأنا قد غرستك كرمة ثورك زرع حق كلها، فكيف تحولت لي
سروغا

جفنة غريب، فإنك وإن اغتسلت بنطرون وأكثرت لنفسك الأشنان فقد نقش إثمك أمامي، يقول السيد الرب. كيف تقولين لم أتنجس وراء بعليمة لم أذهب؟ انظري طريقك في الوادي، اعرفي

يا أتانا الفرى قد تعودت البرية، في شهوة نفسها تستنشق الريح، عند ضبعها من يردها، كل طالبيها لا يعيون، في شهرها يجدونها. احفظي رجلك من الحفاء وحلقك من الظمأ، فقلت باطل، لا، لأني قد أحببت الغرباء ووراءهم أذهب. كخزي السارق إذا وجد، هكذا خزي بيت إسرائيل، هم وملوكهم ورؤساؤهم وكهنتهم وأنبياؤهم، قائلين للعود أنت أبي، وللحجر أنت ولدتني، لأنهم حولوا نحو القفا للوجه، وفي وقت بليتهم يقولون قم وخلصنا، فأين آلهتك التي صنعت لنفسك؟ فليقوموا إن كانوا يخلصونك في وقت بليتك، لأنه على عدد مدنك صارت آلهتك يا يهوذا. لماذا تخاصمونني؟ كلكم عصيتموني، يقول الرب. لباطل ضربت بنيكم، لم يقبلوا تأديبا، أكل سيفكم أنبياءكم كأسد مهلك. أنتم أيها الجيل انظروا كلمة الرب، هل صرت برية لإسرائيل أو أرض ظلام دامس؟ لماذا قال شعبي قد شردنا لا نجيء إليك بعد؟ هل تنسى عذراء زينتها أو عروس مناطقها؟ أما شعبي فقد نسيني أياما بلا عدد. لماذا تحسنين طريقك لتطلب المحبة؟ لذلك علمت الشريرات أيضا طرقك، أيضا في أذيالك وجد دم نفوس المساكين الأسكياء. لا بالنقب وجدته، بل على كل هذه. وتقولين لأني تبرأت ارتد غضبه عني حقا. ها أنا ذا أحاكمك لأنك قلت لم أخطئ. لماذا تركضين لتبدلي طريقك؟ من مصر أيضا تخزين كما خزيت من أشور، من هنا أيضا تخرجين ويداك على رأسك، لأن الرب قد رفض ثقتك فلا تنجحين فيها. الأصحاح الثالث. قائلا: إذا طلق رجل امرأته فانطلقت من عنده وصارت لرجل آخر، فهل يرجع إليها بعد؟ ألا تتنجس تلك الأرض نجاسة؟ أما أنت فقد زنيت بأصحاب كثيرين، لكن ارجعي إلي، يقول الرب. ارفعي عينيك إلى الهضاب وانظري، أين لم تضاجعي؟ في الطرقات جلست لهم كأعرابي في البرية، ونجست الأرض بزناك وبشرك. فامتنع الغيث ولم يكن مطر متأخر، وجبهة امرأة زانية كانت لك. أبيت أن تخجلي؟ ألست من الآن تدعينني يا أبي أليف صبايا أنت؟ هل يحقد إلى الدهر؟ أو يحفظ غضبه إلى الأبد؟ ها قد تكلمت وعملت شرورا واستطعت. وقال الرب لي في أيام يوشيا الملك: هل رأيت ما فعلت العاصية إسرائيل؟ انطلقت إلى كل جبل عال وإلى كل شجرة خضراء وزنت هناك. فقلت بعدما فعلت كل هذه ارجعي إلي، فلم ترجع. فرأت أختها الخائنة يهوذا، فرأيت أنه لأجل كل الأسباب إذ زنت العاصية إسرائيل فطلقتها وأعطيتها كتاب طلاقها، لم تخف الخائنة.

إنة يهوذا أختها، بل مضت وزنت هي أيضا. وكان من هوان زناها أنها نجست الأرض وزنت مع الحجر ومع الشجر. وفي كل هذا أيضا لم ترجع إلي أختها الخائنة يهوذا بكل قلبها، بل بالكذب يقول الرب. فقال الرب لي: قد بررت نفسها العاصية إسرائيل أكثر من الخائنة يهوذا. اذهب ونادي بهذه الكلمات نحو الشمال وقل: ارجعي أيتها العاصية إسرائيل، يقول الرب. لا أوقع غضبي بكم لأني رؤوف، يقول الرب. لا أحقد إلى الأبد. اعرفي فقط إثمك أنك إلى الرب إلهك أذنبت وفرقت طرقك للغرباء تحت كل شجرة خضراء، ولصوتي لم تسمعوا، يقول الرب. ارجعوا أيها البنون العصاة، يقول الرب، لأني ست عليكم فآخذكم واحدا من المدينة واثنين من العشيرة، وآتي بكم إلى صهيون، وأعطيكم رعاة حسب قلبي فيرعونكم بالمعرفة والفهم، ويكونوا إذ تكثرون وتثمرون في الأرض في تلك الأيام، يقول الرب، أنهم لا يقولون بعد تابوت عهد الرب، ولا يخطر على بال، ولا يذكرونه، ولا يتعهدونه، ولا يصنع بعد. في ذلك الزمان يسمون أورشليم كرسي الرب، ويجتمع إليها كل الأمم إلى اسم الرب إلى أورشليم، ولا يذهبون بعد وراء عناد قلبهم الشرير. في تلك الأيام يذهب بيت يهوذا مع بيت إسرائيل، ويأتيان معا من أرض الشمال إلى الأرض التي ملكت آباؤكم إياها. وأنا قلت: كيف أضعك بين البنين وأعطيك أرضا شهية ميراث مجدي أمجاد الأمم؟ وقلت: تدعينني يا أبي، ومن ورائي لا ترجعين. حقا إنه كما تخون المرأة قرينها، هكذا خنتموني يا بيت إسرائيل، يقول الرب. سمع صوت على الهضاب، بكاء تضرعات بني إسرائيل، لأنهم عوجوا طريقهم، نسوا الرب إلههم. ارجعوا أيها البنون العصاة فأشفي عصيانكم. ها قد أتينا إليك لأنك أنت الرب إلهنا. حقا باطلة هي الآكام ثروة الجبال، حقا بالرب إلهنا خلاص إسرائيل. وقد أكل الخزي تعب آبائنا منذ صبانا، غنمهم وبقرهم، بنيهم وبناتهم. نضطجع في خزينا ويغطينا خجلنا، لأننا إلى الرب إلهنا أخطأنا، نحن وآباؤنا منذ صبانا إلى هذا اليوم، ولم نسمع لصوت الرب إلهنا.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا عن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفة ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالإسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق، إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة. اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي، عضدني، أعلم الأسماء تركك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

دعوه فقبلهم وخاطبهم عن ملكوت الله، والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل، فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له: اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحكومة.

قالوا له: ليس عندنا أكثر من 5 خبزات وسمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000.

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرمته
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهادنا وضيقتنا سواك حلو أخر أصبح لنا يا الله سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: اجعلنا رب مستحقين أن نقول بشكر أبانا الذي في السماء يتقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا ذي الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهد المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: يا الله الآب أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي بظهوره خلصتنا وأنقذتنا من عبودية العدو نسألك باسمه المبارك العظيم انقل عقولنا من اهتمام العالمي والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السمائية وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح ولتكن صلواتنا كل حين وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك امنحنا أن نسلك كما يليق بالدعوة التي دعينا إليها لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين المستحقين لألام ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصاف القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر إلى الأبد اللهم ابطل عنا قوة المعاند وجميع جنوده الرديئة كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه المحيي اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على عود الصليب وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم وردنا جميعا إلى فردوس النعيم لأنك يا سيدي إله مبارك وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعز والسلطان والسجود إلى الأبد أمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل ما يرجع ويحيا الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا سهل حياتنا وارشدنا لعمل بوصيات قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجنا من كل حزن رديء وقرع قلب أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى الأبد آمين.
3: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك

نسبة نهاية السنة القبطية نبه الكنيسة إلى نهاية العالم. بكرة هو الحد الرابع من شهر مصر. طبعا نهاية العالم يعني الدينونة. المسيح للمجد عشان يوضح كيف يكون الأمر ذكر حادثتين للدينونة في القديم، دينونة سدوم وعمورة البلد اللي كان فيها الخطايا والزنا والنجاسات، وذكر دينونة العالم أيام نوح، واحدة ودينت بنار من السماء، والتانية الدينونة التانية كانت بالطوفان. دي عينات كيف تكون الدينونة، تكون موجودة طبعا مصبع الخطايا، يعني دينونة الخطاة. أما بالنسبة لأولاد الله يعني ما فيش دينونة، دينونة يعني محاكمة، يدين يعني يحكم، فالأحكام على الخطية وعلى الخطاة. أما أولاد الله ده يوم المجد بتاعه، يوم الخلاص. دين الخطاة في أيام سدوم وعمورة طبعا دينونة ما فيهاش رحمة في أطفال في ستات، ودين الخطاة أيضا في أيام نوح بلا رحمة، لأن دي دينونة بعد ما تنتهي أزمنة الرحمة تبتدي الدينونة. فلما فرغت أزمنة الأناة وطول البال بتاع ربنا جات الدينونة، اللي بيطمن الواحد ان احنا يعني مفديين بدم المسيح، وان احنا مختارين لملكوت الله، عشان الواحد ما يبقاش يتهز يعني. بس لازم نكمل المشوار بتاعنا، ولازم نكمل الخلاص بتاعنا، ولازم نكمل حفظ وصايا المسيح، ولازم نعيش بالأمانة، لازم نعيش بالإخلاص، لازم نعيش بالقداسة. للنفس الأخير لازم الواحد يعيش، لما يصبر إلى المنتهى يخرج. الأمر يحتاج لجهاد، محتاج لوعي، محتاج لصحب، محتاج لكثرة صلاة، محتاج ليقظة، محتاج يبقى منتظر، يبقى مستعد. ليه؟ لأن المسيح خبى الوقت ده امتى؟ قال ما تعرفوش، محدش بيعرف، محدش عارف بكرة فيه ايه. عشان كده قال كونوا مستعدين في ساعة مش انتوش عارفينها، في يوم انتم مش متوقعينه يحصل مجيء المسيح، سواء على المستوى الفردي او على مستوى العالم كله. سيهمنا قوي المستوى الفردي، يهمنا جدا الواحد يبقى شخصيا مستعد. ليه؟ انه مش عارف الامر.

الدور الثاني في الإنجيل ده يقول هيبقى فيه تشويس، يعني فيه ناس سيلكتد إلكتد، مختارين مميزين، عارفهم هو بالواحد. فيقول اتنين يبقوا نايمين في فرشة واحدة، واحد يتاخد تاني لا. طبعا حسب بيكلم ناس بتوع زمان، قاعدين ستات بيطحنوا على الرحايا بيشتغلوا، فتاخد واحدة والتانية لا. ده يعني ايه؟ يعني اولاد الله ممكن يكونوا في اي مجال من مجالات الدنيا، في اي عمل، في اي وضع، بس مختارين بقى. مثلا موظفين في حتة، او ناس اصحاب مهنة واحدة، دكاترة، مهندسين، فراشين، ناس ملهمش، يعني ناس اصحاب مراكز، ناس ملهمش. في كل عينة من العينات دي ستات رجالة، كل عينة تلاقي في ناس يشهدوا المسيح أولاد الله. مفيش لا يعني حتى يقولوا إيه، أصل الحتة دي الشغلة دي محدش منها يخلص، محدش منها يوصل لربنا، محامين، فعلة، كل أصناف الأعمال، ثقافات، كل شعوب، من كل الألسنة، يعني من العالم كله. تلاقي بس ايه واحد مختار كده عليه العين، يجي ربنا ايه يلقطه من وسط الجماعة دي، مميز حسب الشكل، ما حناش مفروزين يعني. حسب الشكل البراني تلاقي الايه العالم مخلوط ببعض، حدش باين، مش باينين اولاد الله، مش باينين الاتقياء، مش باينين الامنة، مش باينين القديسين، مرشوشين في العالم في وسط الناس، بس ايه السر بتاعهم جواهم. حسب اللي بره شكلها كله، كلها رجاله وكلها ستات وكله عيال، وكلهم بيشتغلوا في العالم، وكله بياكل ويشرب ويعمل ويتاجر ويكسب ويتجوز ويخلف والى اخره. ده ايه ده؟ ده المنظر البراني. في وسط الناس دي في ناس ليها سر الله، واحد عايش بسر المسيح في وسط العالم، بياكل زي ما الناس بتاكل، لا بياكل ويشرب ويلبس ويروح ويجي ويتفسح ويشتري ويبيع، ايوه. لكن ايه؟ لكن جواه سر. سر ايه؟ سر الحياه الابديه. فزي بصيت للناس كلها، امشي في الشارع روح المول، بص للناس، كله ماشي، كله بياكل ويشرب ويشتري ويعمل، في وسط الناس دي تلاقي فيه واحد او واحده ليهم سر الله. أم لما يجي اليوم مجيء المسيح، أم المختارين، مختارين طبعا، يجمع، يرسل ملائكته يجمع مختارين، الملائكة يجوا إيه ينقوا المختارين من أقصاء المسكونة إلى أقصاها. إذن اللي بقوله لك ده، للمسيح فيه شهود، أخصاء، أحباء، أمناء، حافظ وصياه، من أقصاء المسكونة إلى أقصاه، كل أصناف الناس في جميع المراحل، أطفال، شبان، شيوخ، كبار، عواجيز، من جميع الثقافات اللي في الدنيا، من كل بقعة، من بقع العالم، في شاهد للمسيح. عشان كده اللي بقولك لما يجي يقول يرسل ملائكة ويجمعوهم، معروفين، معروفين عند الملائكة، معروفين لدى السماويات، أولاد الله ظاهرون في العالم، مش باينين. جت الحقيقة في وسط الدنيا، في وسط ما احنا عايشين كده، مش باينين. المختارين قليلين، أيوة قليلين، لكن موجودين، معروفين لكن مجهولين، في وسط الناس ما بعرفهمش الناس، لكن معروفين لدى الله. مجيء المسيح ده أكيد، مليون المية أكيد. طيب موقفي إيه؟ يا ترى هعمل إيه؟ إذا كان يفرح قلبك قوي منظر الأبرار وهم بيختطفوا، بيتنقوا من العالم، يجمعوا زي ما تجمع الحنطة للمخازن، طب خلي بالك. إذا كنت تفرح قوي بالنصيب الصالح ده للأبرار، طب عيش. إذا كنت تعرف أن يوم الدينونة صعب قوي على الخطاة والخطايا وجميع الفجور اللي حصل في العالم وجميع الانحرافات اللي موجودة وكلها ستنال دينونة حق، خاف.
إذا كان فعلا يوم الدينونة ده جاي.

على الخطأ وعلى الخطايا، عشان كده الواحد يخاف في نفس الوقت، يبقى يعيش في حياة الاستعداد منتظرين سرعة مجيئه. أدي أولاد الله، أنخاف من الموت أو نخاف من مجيء المسيح اللي بيخوف الخطايا. إحنا منتظرين مجيئه ليه؟ لأن تخلص بقى الحاجات اللي أنت عارفها دي، الجهادات والأتعاب والصراعات والبضاعة كلها اللي ماشية في الدنيا دي اللي كلها يعني أتعاب تخلص، وبعدين يجي وقت المجد الحقيقي والكرامة الحقيقية، يجي وقت ما تشيل الغطاء البراني ده وتشوف جوه شكله ايه. لما ينزع الغطاء اللي مغطي المجد في القديسين هيبانوا، طبعا هيبان اسرار اولاد الله ازاي عاشوا في العالم الشرير ده بالامانة، وازاي حفظوا نفسهم للمسيح، وازاي احتفظوا بثيابهم بيضاء مقدسة. الخارج خصومات، الخارج صعب، إنساننا الخارج واقع تحت الألام، طب والداخل في مجد المسيح. كل ما الواحد يصلي، كل ما الواحد يأكد المجد الداخلي ده، صلي كتير قوي، يشبع بالمسيح، يقول يا رب الغربة بتاعت العالم ديت أصبحت تقيلة قوي، خطايا تزداد، نفسي متمررة كده، الفجور في كل مكان، الماديات طغت على الناس، فضل ايه بس يا ربي. قيل عن لوط البار انه كانت نفسه تتعذب كل يوم سبب الاسم والخطايا، مش قادر يطيق. ونوح البار هو بيبني الفلك يبص للناس كده نفسه تحزن، ليه؟ لانه شايف المستقبل. اولاد الله وهم عايشين في العالم بيئنوا ليه؟ لأجل كثرة الرجسات اللي في العالم، لأن نفوسهم لا تقبل. طبعا يعني ما شوف، ربنا لا شاء موت الخاطي، احنا مش هنفرح ان العالم يهلك او حد يضيع، ولكن نفوسنا بتتألم. من أجل ذلك يدوم أولاد الله في حياة الصلاة، هم يعملوا ايه؟ يشفعوا في العالم. تعرف اللي كان حافظ سدوم وعمورة رغم كثرة الشر وجود لوط جواه، أول ما لوط سحب كده نزل النار والكبريت. إيه فايدة يعني القديسين اللي في العالم؟ فايدتهم دول حفظ العالم، صدقني من غيرهم العالم ينتهي تماما والغضب ينسكب على العالم. ليه العالم عايش لغاية النهاردة؟ رغم اللي أنت بتشوفه من الخطايا، لأن فيه قديسين لسه، فيه أولاد لله، فيه أصحاب سر الله، بسببهم يحسن الله إلى العالم. إحنا لينا فايدة؟ صدقني لينا. صلي، امسك في ربنا، يبقى لك فايدة في بيتك وفي اللي حواليك وفي الجيران وفي الحتة اللي تسكن فيها وفي العمل اللي أنت بتشتغل فيه. امسك في المسيح يبقى لك قيمة كبيرة قوي. يوم ما دخل نوح الفلك وانعزل عن الأشرار نزل الطوفان. لينا فايدة. لو تقدسنا يبقى لنا فايدة كبيرة قوي. لو تمسكنا بالمسيح بوصاياه صدقني يبقى لنا فايدة ويبقى لنا قيمة. كلام المسيح واضح جدا، والمجيء اللي هو بيقول عنه أكيد جدا. أولاد الله في حالة وعي واستعداد دائم، انتظار ملاقاة العريس في الفرح الأبدي الذي لا ينطق به لربنا المجد دائما.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا، حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا، حفظتنا، قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين.

ظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو تجربة، لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة. اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزح مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي عضدني، أعلم الأسماء طرقك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إله خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنام يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شويس نينان شويس نينان أليلو يا قنفران إمي بيوت نيمي بشيرين ببن بما سواب ونوتي نوت أمين تسبحة الغروب المبارك.

من إنجيل معلمنا لوقا البشير بركات علينا أمين. ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان بحمى شديدة

تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني إليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا أبتاه في السماء وقدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعلني كأحد

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرمته
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهادنا وضيقتنا سواك حلو أخر أصبح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بإرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: جعلنا رب مستحقين. نقول بشكر أبانا الذي في السماء يتقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا ذي الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهدنا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلامة وأتيت بنا إلى المساء شاكرين وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن ونجنا من حيل المضاد وابطل سائر فخاخه المنصوبة لنا. هب لنا في هذه الليلة مقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال لنجتازها أيضا بسلام وعفاف وننهض للتسبيح والصلوات كل حين وفي كل مكان. نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير مدرك ولا مبتدئ والروح القدس المحي مساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له مجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل ما يرجع ويحيا أدعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة طلباتنا سهل حياتنا وارشدنا لعمل وصاياك. قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجنا من كل حزن رديء وقرع قلب. أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المادة غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك.

0: المركز القبطي لوسائل الجراح المقر البابوي للأنبوية العباسية يقدم لكم عظة لقداسة البابا المعظم الأنبوي سميدة الثالث يوم الأربعاء 15 نوفمبر 1995 وموضوعها عن الله القدوس.
1: بنقول لسيدنا كل سنة طيب ونقول إلى منتهى الأعوام.

0: العزة وهي عن الله القدوس.
1: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كلمتكم في الاجتماع الماضي عن إلهنا الطيب، ولكي أكمل المعنى حتى لا يفهم بطريقة خاطئة إن الإنسان يخطئ مثلما شاء ويقول إلهنا طيب، أحب أن أضيف إلى الصفة التي ذكرناها في الاجتماع السابق إن الله قدوس. ربنا طيب لكن ربنا قدوس ويحب القداسة ويحب أن كل من يتبعه يكون قديسا أيضا، كما قال القديس بطرس الرسول: نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين، لأنه قال كونوا قديسين لأني أنا قدوس. اسم الرب قدوس، اسم الرب قدوس، وهذا هو الذي دعاه به السرافيم في الإصحاح السادس من سفر أشعياء، قالوا له قدوس قدوس قدوس رب الصباوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك. وهذا هو أيضا الذي نقوله في الصلاة الربانية: ليتقدس اسمك، يعني نحافظ على اسمك في قداسته ولا نجعل هذا الاسم يجدف عليه بسببك. الله قدوس وروحه أيضا قدوس، لذلك نسميه الروح القدس. والثالوث أيضا نسميه الثالوث القدوس. هو قدوس وهو وحده قدوس، ولذلك قيل في سفر الرؤيا: من لا يخافك يا رب ويمجد اسمك لأنك أنت وحدك قدوس. وفي مناقشاتنا مع شهود يهوى نضيف إلى هذه العبارة أنه قيل عن السيد المسيح في لوقا 1:35: القدوس المولود منك يدعى ابن الله. قدوس ارتفع فوق السماء وصار أعلى من الحصى، هو وحده الصالح، ليس أحد صالح إلا واحد وهو الله. قداسته قداسة ذاتية في طبيعته الإلهية، زي ما نقول الله نور لا يدنى منه ولا يمكن أن يوجد فيه ظلمة، كذلك نقول إن الله قدوس بطبيعته. بطبيعته طبيعته لا تقبل غير القداسة، زي مثلا لما تقول السكر حلو بطبيعته.

تقول فيه حاجة حتى فيه حاجة مرة، لا هو بطبيعته حلو، مش ممكن يبقى غير كده. كذلك الله بطبيعته القدوس لا يمكن يبقى غير كده منذ الأزل. ونحن نعترف بقداسة الله كل يوم، مش بس في الصلاة الربانية، نحن في كل صلاة من الصلوات السبع نصلي الثلاثة التقديسات معترفين بقداسة الله. اذا لما تيجي تقول الله طيب وتقول اخطي وهو يغفر لي، قل لا ده الله ايضا قدوس ولا يقبل الخطية مني. الذي يخطئ في حالة خطيته بينفصل عن القداسة يبقى بينفصل عن الله، ومن هنا كانت الخطية انفصالا عن الله. في القداس الإلهي بنقول أجيوس أجيوس أجيوس، وبنقول قدوس أنت الله وقدوس في كل شيء، وبنصلي عن قداسة الله حتى في صلاة الاستعداد. اللي بيقولها الكاهن قبل الصلاة الربانية، وأيضا بنسمي القداس قداسا برضو لأنه خاص بقداسة ربنا، وبنقول فيه القداس للقديسين. يعني نتذكر ان الاسرار المقدسة دي اسرار كلها قدسية وانها تعطى للقديسين، والقداس اللي بنتناول فيه نسميه قداس القديسين. يعني الناس القديسين هم بس اللي بيتناولوا منه. احنا برضو في التسبيح بنتكلم عن قداسة الله، وبنقول اجيات رياس اي ليسوني ناس، يعني ايها الثالوث القدوس ارحمني، وحاجات كثيرة في الابصالمودية بالشكل ده. نحن اجيوس الكبير اللي بنتكلم فيه عن قداسة الله بكل مشاعرنا ونطول في اللحن، بنقوله يوم الجمعة الكبيرة عشان نقول لربنا انت يا من حملت خطايانا نحن نعرف من انت، انت قدوس، ونغني بقداسة الله في لحن عجوز الكريم. ونذكر ايضا هذه القداسة في لحن اومونوجنيس، نتكلم عن قداسة ربنا هو حمل خطايانا لكنه قدوس. وفي رسالة الرهبان ايضا بنقول لحن عجوز، وفي الصلاة على الموتى بنقول لحن عجوز، لأن في الصلاة على الموتى بنقول يا رب أنت القدوس وحدك. هذا الإنسان اللي بنصلي عليه ده يعني لبس جسدا وسكن في هذا العالم وليس أحد بلا خطية، ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض، لكن أنت اللي وحدك قدوس. فما لا تتطلب من هذا الانسان فوق طبيعته البشرية الضعيفة التي لم تصل الى القداسة، لان القداسة ليك وحدك انت وحدك قدوس. ان كان الله قدوسا فكل اعماله ايضا صالحة، فلما نتذكر قداسة الله وان اعماله كلها صالحة، هذا الامر يجعلنا نسلم حياتنا له في اطمئنان.

الاثنين قداسة الله تدعونا الى حياة التسليم وحياة الاطمئنان، بل ايضا الى حياة الشكر. نقول له انت يا رب كل ما تعمله معنا هو صالح لانك انت صالح، مش ممكن تعمل حاجة فيها اذية لأحد. الله قدوس وكل ما يتصل به يتصل بالقداسة، كل ما ينتمي اليه يصبح ايضا له صفة القداسة. فكتاب الله هو الكتاب المقدس له صفة القداسة، وبيت الله له صفة القداسة، ببيتك تليق القداسة يا رب. من بيت الله المقدس، يعني اللي يخش الكنيسة لازم يدخل بروح القداسة، وهيكل الله هو هيكل مقدس. يقول اما انا فبكثرة رحمتك ادخل الى بيتك واسجد قدام هيكل قدسك بمخافة. اذا هو هيكل قدس وبيت مقدس، والمذبح نسميه المذبح المقدس، والاواني التي على المذبح نسميها الاواني المقدسة، والايقونات في الكنيسة هي ايقونات مقدسة، وكل الكنيسة بكل ما فيها مقدس، لان احنا بنقدسه ايضا بالميرون المقدس بمسحة الميرون المقدس كله. حتى خيمة الاجتماع كان اسم القداسة فيها، جزء منها اسم القدس وجزء اسمه قدس الأقداس، والذبائح التي كانت تذبح كانت ذبائح مقدسة، والكهنة كانوا كهنة مقدسين. رئيس الكهنة هارون كانت توضع حلقة من دائرة من ذهب عند جبهته من فوق مكتوب عليها قدس للرب. وكان يمسح بالزيت المقدس ويقدس هو وجميع الكهنة. أورشليم مدينة الملك العظيم كانت تسمى مدينة الله المقدسة وتسمى القدس إلى يومنا هذا. وكان يقولوا أساساته في الجبال المقدسة. النذور كانت تسمى قدس للرب، والبكور كانت قدس للرب. قدس لي كل ذكر كل فاتح رحمة. الاعياد ايضا كانت اعياد مقدسة، لا تكون مجالا للهو والعبث والشهوة والحاجات دي، كانت تسمى محافل الله المقدسة كما ورد في سفر اللاويين في اصحاح 23. يوم الرب يوم الحد اسمه يوم مقدس، باللغة الانجليزية بنسميه هولي داي. هولي داي يعني يوم مقدس. للأسف دلوقتي بيحاولوا يسموه الويك اند، يعني نهاية الأسبوع، فيفقد الاسم قداسته. ملائكة الله اسمهم الملائكة القديسون، لتفريقهم عن الملائكة الأشرار أتباع الشيطان. الملائكة القديسون. المؤمنون أيضا كانوا يسمون قديسين لأنهم ينتسبون إلى الله فهم قديسون، ولأنهم

لهم صورة الله فهم قديسون، ولأنهم أولاد الله فهم قديسون، ولأنهم مسحوا بالميرون المقدس فهم قديسون. ولأنهم

لهم صورة الله ومثاله فهم ايضا قديسون. مفروض كده، لكن قداستهم ليست لقبا ولا اسما وانما حياة، يحيون في سيرة مقدسة في حياة مقدسة، عشان كده نقول عليهم ناس قديسون. هم ايضا يأخذون سر الافخارستية الذي يقدسهم. بنقول عن التناول من سر الافخارستية يكون طهارة لانفسنا واجسادنا وارواحنا. الطهارة يعني القداسة. فمفروض ان ما دام الله قدوس يكون اولاده قديسين على شبهه ومثاله. هو يقول تبارك اسمه كونوا قديسين لاني انا قدوس. ويقول الكتاب يقول القداسة التي بدونها لا يعاين احد الرب. القداسة التي بدونها لا يعاين احد الرب. وفي الحياة الاخرى يدخلون اورشليم السمائية التي هي المدينة المقدسة التي قيل عنها في سفر الرؤيا لا يدخل فيها لا نجس ولا رجس. مدينة مقدسة لا يدخلها الا القديسون. ده اللي مفروض نعيش بيه، لان الكتاب بيقول هذه ارادة الله قداستكم. وكل اعمال الرعاية والتعليم والتبشير الغرض منها قيادة الانسان الى حياة القداسة. ما تقولش ربنا طيب وتعمل زي ما انت عايز. لا، ربنا طيب لكن ايضا ربنا قدوس. ربنا يحبك بكل طيبة لكن لا يحب انك تفقد قداستك وتعيش في الخطية. من جهة التناول ما اجمل ما قاله صموئيل النبي في صموئيل الاول 16، تقدسوا وتعالوا معي الى الذبيحة. تقدسوا وتعالوا معي الى الذبيحة. اذا لازم الانسان يتقدس لكي يتقدم الى الجسد المقدس والدم الكريم. حتى سماع كلمة الله او الوصايا العشر في العهد القديم، ربنا قال لموسى قدس الشعب يتطهروا كلهم ولا يقتربوا من النساء ويلبسوا حتى ثياب مقدسة، عشان لمجرد ان يسمعوا كلمة الله. وكل مكان يحل فيها الله لازم يكون مكان مقدس. لما ظهر لموسى قال له اخلع حذاءك من رجليك لان المكان الذي انت واقف فيه مكان مقدس. ونفس العبارة قالها ليشوع الجنون، وبنفس الطريقة بنخلع احذيتنا قبل ان ندخل الى هيكل الله المقدس. لازم الانسان يكون مقدس جسدا وروحا وفكرا. والانسان ايضا بيكون مقدس لان الروح القدس بيحل فيه. روح الله القدوس يحل

فيصبح هو هيكلا لله، هيكلا مقدسا لله. مش تقول ربنا طيب ونخبط، لا، ربنا طيب وايضا قدوس، يعاملك بكل طيبة لكن يحب انك تكون قديس كما ان هو قدوس. احنا بنقول له لانك انت وحدك قدوس، ولذلك الكاهن لما بيبتدي صلاة القداس بيبتدي في الاول بصلاة الاستعداد، ويقول فيها ربنا القدوس وحده، يقول له ايها الرب العارف قلب كل احد القدوس المستريح في قديسيه، انت يا رب تعلم اني غير مستعد ولا مستحق ولا مستوجب لهذه الخدمة المقدسة التي لك، وليس لي وجه ان اقف وافتح فاي، بل ككثرة رحمتك ارحمني انا القاضي. والكاهن بيغسل ايديه رمز الى انه يطلب ان يكون مطهرا ومقدسا امام الله قبل القداس، وهو بيغسل يديه يقول له انضح علي بزوفاك فاطهر، اغسلني فابقى اكثر من الثلج. اذا كان الكاهن كده امال بقيه المؤمنين ايه؟ وبيلبس الملابس البيضاء رمز للنقاوه، وكذلك الشمامسه معاه يلبسوا الملابس البيضاء اللي هي التونيات رمز للنقاوه. يعني معناها احسبنا يا رب ضمن قديسين. كتير جدا العبارات التي يقولها الكاهن في القداس ان يطلب ان ما تكونش خدمته دينونة له، ابقى اقولها لكم بعدين. فكأذن لما بنذكر قداسة الله نقول له امامك يا رب يسد كل فم. احنا مين؟ احنا مش عارف. امامك لا يفتخر احد، زي الفريس اللي وقف يفتخر امام ربنا واللي يقول له اشكرك يا رب اني لست مثل سائر الناس الظالمين القاطفين الزنا ولا مثل هذا العشار، انا بصوم يومين في الاسبوع 10 يوم فلم يخرج مبررا. كلما تتذكر قداسة الله ينبغي ان تتذكر خطاياك، ويأخذك جو من الانسحاق والتواضع امام ربنا. تقول له انضح علي بزوفاك فاطفر، تقول له يا رب نحن في الموازين الى فوق، انت يا رب الذي ليست السماوات طاهرة قدامك وإلى ملائكتك تنسب سماكم. لنا خزي الوجوه أمامك كما قال دانيال وعزم. في ناس يقولوا احنا تقدسنا واغتسلنا وتبررنا ومغسولين بالدم الكريم. صحيح اغتسلت بالدم الكريم في المعمودية وتقدست، لكن في حياتك اليومية لا تزال هناك خطية. في حياتك اليومية، في حياتك اليومية توجد خطايا فعلية غير الخطية الأصلية.

لا تغتسل الا بالتوبة والدموع وسر الإفخارسية. نحتاج في حياتنا الى الشعور باننا خطاه امام الله، والا ازاي الانسان في الصلاة الربانية يقول اغفر لنا خطايانا كما نغفر نحن ايضا؟ يقول لك انا مولود من الله. طب المولود من الله لا يخطئ، فهل انت لا تخطئ؟ ان قلت انني لم اخطئ استمع الى قول القديس يوحنا الحبيب، ان قلنا اننا لم نخطئ نضل انفسنا وليس الحق فينا. وبولس الرسول الذي يقول الخطاه الذين اولهم انا. يبقى لما نتذكر قداسة الله نتذكر خطايانا ونطلب الرحمة ونطلب المغفرة، ونعرف ان المطلوب منا لم نصل الى شيء منه حتى الان. المطلوب مننا القداسة والكمال، يبقى احنا لسه بدري علينا. تعجبت من احد الاخوة اللي قال انتقد عبارة يا رب ارحم، وقال نقول ليه يا رب ارحم؟ ما احنا ترحمنا من زمان. ده انت محتاج للرحمة كل يوم، محتاج للرحمة كل يوم وبتطلب الرحمة كل يوم، واللي ما يطلبش الرحمة يبقى مش دريان بنفسه هو ايه. تاريخ القداسة بدأت منذ الازل، اللي هي قداسة الله منذ الازل، وكان كل شيء مقدسا. رأى الله كل ما عمله فإذا هو حسن. مرت ملايين الملايين من السنوات وما هو اكثر منذ الازل الى بدء الخليقة، ولا توجد الا القداسة وحده. ثم بعد ذلك لما خلق الله كائنات عاقلة حرة بدأ الانحراف على القداسة، بدأه الشيطان وفقد قداسته وطرد من عشرة الله. لان مفروض ان الجو اللي حوالين ربنا كله قداسة، تماما زي آدم وحواء لما فقدوا قداستهم طردوا من الجنة. تقول لي ربنا طيب ازاي يطردهم، وربنا طيب ازاي يطرد الشيطان؟ نقول لك ربنا ايضا قدوس لا يحتمل النجاسة والخطية. ما تاخدش صفة من صفات الله وحدها وتصرف باقي الصفات. الله طيب والله ايضا قدوس. عشان كده الكنيسة الاولى ما كانتش بتسمح لكل الخطاة انهم يخشوا الكنيسة. كان في عقوبات للخطية تمنع الناس من دخول الكنيسة ولمدة، وكان الاتدياكن يحفظ ابواب الكنيسة ولا يدخل اشخاصا محكوم عليهم من جهة خطاياهم، وكانت الكنيسة فيها خوارج. دلوقتي الناس مش مهتمين بالقداسة كما ينبغي، والكنيسة بيخش فيها الحابل والنابل والقاطي والبار، ولا يتكلم الناس الا عن طيبة ربنا ولا يتحدثون عن قداسته. وفي حديث عن طيبة الله

بننسى صلاح الله وقداسته، وننسى ان الخطية كما تفصلنا عن القداسة بتفصلنا عن الله القدوس، لانه لا شرك للنور مع الظلمة ولا للمسيح.

غدا عبورا إلى الخلود. إلى ضفاف لا نهاية. لأنه كسر شوكة الموت حين سدد الرماية. عجبا ويا عجبا لذاك الحب.

0: ليس لمس
1: أسرة. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. يا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تقل مشيئتك كما في السماء.
2: أعطينا اليوم واغفر لنا
3: ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا، ولا يدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير. المسيح صار بنا لك ملك والقوة والمجد للأبد، أمين.

ten ben shoyes o ben not yo o ben sotir Jesus be Christos nashkurak ala kull hal ومن أجل كل حال وفي كل حال إنك يا رب سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك أشفقت علينا عضت

نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا يا رب أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان، مؤامرات الناس الأشرار وقيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزعها عنا سارين شعبك عن هذه الكنيسة، عن موضعك المقدس هذا، أما الصالحات النافعات ارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وعلى كل

0: يا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. اذكر يا ربي أنفس عبيدك الذين رقدوا، آبائنا وإخواتنا
1: ونبانا وإخواتنا الذين رقدوا وتنيحوا إيمان بالمسيح منذ البدء بين القديسين والساقفة، أبانا الأساقفة، أبانا القمامسة، أبانا القصوص، وأخوتنا الشمامسة، أبانا الرهبان، أبانا الألمانيين، والنياح كل المسيحيين، لكي المسيح ولنا نحفظ مجمعين فيه في الدوس النعيم، ونحن أيضا يصنع

تفضل يا رب، نيح نفوسهم جميعا في أحضان بين قديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب، علهم في موضع خضرة على ماء الراحة في فردوس النعيم، الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد، في نور قديسيك. أقم أجسادهم في اليوم الذي رسمته كمواعيدك الحقيقية غير الكاذبة. هب لهم خيرات مواعيدك، ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر، ما أعددت يا الله لمحبي اسمك القدوس، لأنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال، وإن كان لحقهم توان أو تفريط كبشر، وقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم. فأنت كصالح ومحب البشر اللهم تفضل أنفس عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين في المسكونة كلها، من مشارق الشمس إلى مغاربها، ومن الشمال إلى الجنوب، كل واحد باسمه وكل واحدة باسمها. يا رب نيحهم واغفر لهم، لأنه ليس أحدا طاهرا من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم، فنيحهم وليستحقوا ملكوت السماوات. أما نحن كلنا فهب لنا كمالا مسيحيا يرضيك أمامك، أعطيهم وإيانا نصيبا وميراثا مع كافة قديس.

0: تفضل يا رب، انت حفظنا في هذه الليله بغير خطيه مباركه. انت يا رب لا ابانا ونزايد بركه واسمك قدوس من مجد ابد امين. فلتكن رحمتك علينا
1: كما تكن عليك،
0: لان عينك تتركك، لانك انت لا تعطيهم طعام في حين اسمعنا. يا الله مخلصنا رجعت الى، وانت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل الى ابد امين. مبارك انت يا رب، علمني عدلك. مبارك انت يا رب، فهمني حقوقك. مبارك انت يا رب، حميني برك.
1: يا رب رحمتك دائما الابد
0: امين. اعمال اليك يا رب لا ترفضها، لانك سبت لي ملكا من جيل الى جيل. أنا أخطأت يا رب، قلت ارحمني وخلص نفسي فين أخطأت إليك. يا رب اتجهت إليك خلصنا، علمني أصنع مشيئتك. أنت ولاي وعندك ينبوع الحياة، بنورك يا رب معين نور.
1: فتأتي رحمتك يا سيدنا يعرفونك
0: وبركة المسلمين بقلوبهم.
1: لك التجد بركة، لك حق التسبيح،
0: لك ينبغي التمجيد. أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء ولا نبدا مين.
1: جاي ظاهر أطراف الرب
0: وتقديس اسمك يا على ريح نكبر محمدك
1: ويضحك كل قدوس الله قدوس القوي قدوس حي الذي لا يموت الذي يولد مع عزراء ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس حي الذي لا يموت الذي يولد بعنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس حي الذي لا يموت الذي قام ومات ساعات سماوات ارحمنا. المجد الاب الابن والروح القدس.

0: وانت دور كل امين. ايها الثالوث القدوس الحن، ايها الثالوث القدوس الحن، ايها الثالوث القدوس الحن. يا رب اغفر خطايانا، يا رب اغفر لنا اثمنا، يا رب اغفر لنا سلب، يا رب اغفر مرضى شعب اشفي من اجل اسمك القدوس. ابانا وخطنا هذه ركض ربنا انفس، يا من هو بلا خطايا رب ارحمنا، يا زي بلا خطايا رب عينك وتبطنا ليك. لك المجد وعز تقديس مثلث، يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين. ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك، ياتي ملكوت، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا نزل اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا. أنا لك الملك والقوة والمجد كن بخريستوس إيسوس بن شوي سامين الليلو يا شيرين تنتي وروت يسوى بثمينو تن بارتنس سيرين بين كي مصنو تسمع بن بخريستوس
1: يعني وانتين بروس كيب شوي عبشي مريت فكان نوفينا نفول
0: سيري تي تسميسي نالين بيوين تايف مي بخريستوس بن نوتي تي بارتنس يسوى
1: ميتوم شوي سيري
0: Τι παρθένος Μαριέμ, τι Θεοτοκός, σωέπ, τι προστάτησε την όρτη.

نعظم يا أم النور حقيقة مجدك تعزل قديسة وليت لنا كراتنا أنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا المجد لك يا سيدنا ولكن المسيح فخر الرسل كلية الشهداء تأليل السقين سبات الكنازة فرع خطائنا بس بالثالوث القدوس لوت واحد نسجد له ونمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين بالحقيقة نؤمن بإله واحد خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع

كان كل شيء. هذا الذي مجدنا بشر ومجد خلاصنا نزل من السماء وتجسم من الروح القدس مريم العذراء وتأنس وصلب عن العهد بلوت بونتيوس تألم وقبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجدي ليأتينا أحياء الأموات الذي ليس مقيم قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي أنبط من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف بمضي واحدة مغفرة خطايا.

السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون.

موصونا نذكرهم في صلاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك. أيها الرب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى، اشفيهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا، خلصنا كلنا.

0: أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي الغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين علينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا أنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. خين بخريسوس إيسوس بنشوي.
1: تسكيف فلسيمون تكروي يوكري نهتي.
0: إنو بيونسو كيري.
1: بس خميس يوم تفوفامي.
2: ميريني باسي.
0: كتب نيف ماتي.
2: أيها السيد الرب يسوع المسيح الابن الوحيد وكلمة الله الآب الذي قطع كل رباطات خطايانا من قبل آلامه المخلصة المحية، الذي نفخ في وجه تلاميذ القديسين وقال لهم اقبلوا الروح القدس، من غفرتم خطايا غفرت، من أمسكتم عليه مسكت. أنت الآن يا سيدنا من قبل رزق الأطهار أنعمت على الذين يعملون في الكهنوت في كنيستك المقدسة في كل زمان أن يغفروا خطايا الأرض ويربطوا وحلوا كل رباطات الظلم. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر عن عبيدك آبائي وإخواتي وضعفي هؤلاء المنحين بروس مجدك المقدس، ارزقنا رحمتك، اقطع عنا كل رباطات خطايانا إن كنا أخطأنا إليك شيء بعلم غير علم جدع قلب الكل بالفعل بسر النفس، عارف بضعف البشر كصالح محب للبشر. اللهم انعم لنا بغفران خطايانا، باركنا رب وطهرنا وحاللنا وحال كل شعبنا.

يا ملك السلام أعطينا سلامك، قرر لينا سلامك، اغفر خطايانا، لك الملك والقوة والبركة والعزة إلى الأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. بكرة إن شاء الله نتذكر حلول الروح القدس اللي هو يسند الكنيسة ويقيم رعاة خاصة التلاميذ. وبعد بكرة يبتدي صوم الرسل، يعني زي ما الرسل

متعوا بالروح القدس يسكن فيهم وهيئهم للعمل. يا ريت كل واحد وكل واحدة فينا يطلب من ربنا أن روح الله القدوس يرفرف في أعماقنا ويسندنا ويوجهنا كيف نشهد للمسيح مخلص العالم، وكيف يلتهب قلبنا بحب الخدمة، ونشتاق أن كل إنسان نعرفه أو ما نعرفوش نطلب من أجله لكي يعمل الله بقوة لأجل خلاص إن أمكن كل البشرية. الله حبه فائق، ولما بيبعت الروح القدس يمكن الناس ما بتحسش في الأول، لكن بنشوف عمل ربنا إزاي الروح القدس عامل في التلاميذ، وكانوا سبب بركة وسبب رجوع إلى الله وتمتع بعمل الروح القدس فيهم ليكونوا خدام أتقياء للمسيح. شغلتنا احنا كأولاد لله وبنات لله ان نبص للعالم، لا نطلب منه شيء، ولكن ما نشتهيه من كل قلبنا ان كل انسان في العالم يعمل الروح القدس فيه ويهيئه للخدمة، أي كان مركزه، أي كان تعليمه، أي كان إمكانياته. لكن اللي احنا نعرفه أن ربنا يريد أن الكل يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. ولذلك أذكر أحد الأشخاص زمان يعني جاني وقال لي أنا أبونا زعلان من ربنا، فبقول له ليه؟ قال لي أنا بطلب منه طلبة خاصة ولي مدة وأنا واثق أنه هيدهاني وما ادهانيش. قلت له ليه؟ أنت بتطلبها لمين؟ قال لي بطلبها ليا ووالدي ووالدتي وإخواتي. قلت له بقية الناس؟ قال لي ما خطروش على بالي. قلت له مش هتقدر تدوق حلاوة ربنا إلا إذا فتح قلبك بالحب لكل البشرية. ودي نقطة في منتهى الأهمية. أحيانا بنفتكر إن احنا زي مدارس الأحد بدينا فصل والفصل ده عدده كذا ولو واحد غاب نلف عليه، حاجة كويسة. لكن الحقيقة ما هو أفضل من كده؟ إن أنا قلبي وكني على كل إنسان حتى لو كان مؤمن أو غير مؤمن، أعرفه أو ما أعرفوش، واشتهي أن أرى كل إنسان في العالم يرتبط بالمسيح ويحب يعني يخدم ويحب يوصل كل نفس للمسيح. فطلبنا أو يعني النهاردة الدرس بتاع النهاردة إن كل واحد وكل واحدة نطلب. إيه الطلب؟ يا رب الناس اللي أعرفهم والناس اللي ما أعرفهمش، الناس اللي في الشكل على علاقة بيهم والناس اللي ما أعرفش أي علاقة بيهم، اللي أعرف أسمائهم واللي ما أعرفش أسمائهم. أتمنى أنك أنت تشتغل في كل إنسان في البشرية لكي يتمتع الكل بعمل الله ويتمتع الكل بالخلاص ويفرح الكل بما أعده الله لنا ليكون لنا نصيب مع القديسين في يوم الرب العظيم. ربنا يفرح قلبنا كلنا ويدينا هذا الفكر الجميل ويدينا هذه النعمة ان احنا حتى لما نروح بيوتنا ما نقعدش نحكي ايه اللي حصل في الكنيسة، لكن اللي نحكي فيه ان احنا نطلب من ربنا إن الله يعمل في كل القلوب، قلوب اللي كانوا حاضرين في الكنيسة وقلوب الناس اللي ما جوش النهاردة. ونقول له ربي نفسنا نشوف كل إنسان من أعماق قلبه يشتاق أن يكون خادما وكارزا ومبشرا بالحق الإلهي، ونطلب منه أن الروح القدس يعمل فيه ويجمع النفوس
لكي تتمتع.

تفضل نصلي ونصلي مع بعض. قوموا يا بني النور نسبح رب القوات لكينا علينا بخلاص نفوسنا. عندما نقف أمامك جسديا انزع من عقولنا نوم الغفلة. أعطنا يا رب يقظة لكي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة ونرسل لك إلى فوق تمجيد لك ونفوت بغرا خطايانا الكثيرة.

بارك الرب يا عبيد الرب في الليالي ارفع ايديكم الى القدس وبارك الرب يبارككم الرب من صهيون الذي خلق السماء.

فاليد متوسلي قدامك يا رب كقولك فهمني، لتدخل تلبتي إلى حضرتك يا رب ككلمتك أحييني، تفيض شفتاي الصبح إذا ما علمتني حقوقك، ولك لأن جميع وصاياك عادلة. خلاص لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب وناموسك هو تلاوتي، تحيا نفسي وتسبحك وأحكامك تعينني. ضللت مثل الخروف الضال فاطلب عبدك، فاني لوصاياك لم انسى. مجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان والى دهر دهور امين. المجد للاب والابن والروح القدس منذ الان والى ابد الابد كلها امين. المجد لك يا محب البشر الصالح، سلام لامك العذراء مع جميع قديسيك. المجد لك ايها الثالوث القدوس ارحمنا. فليقم الله ولا تبدد جميع أعداء، وليهرب من أمام وجه كل مبغض اسم القدوس. أما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف، ربوات ربوات يصنعون أرادتك. يا رب افتح شفتي ولن تفهمي بتسبيحك. آمين. شهي سنانان للي صلاة وتسبيحات. الخدمة الأولى من نصف الليل نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا، نرجوه أن يغفر لنا خطايانا الكثيرة من مزامير 30 أمين. داود نبي الملك بركات علينا أمين. نسبح مع بعض. قد أجريت حكما وعدلا فلا تسلمني إلى الذين يظلمونني، كل عبدك كفيلا في الخير لئلا يجوز علي المتكبرون. عيناي قد ذبلتا من انتظار خلاصك وقول عدلك. اصنع مع عبدك حسب رحمتك وحقوقك علمني. عبدك انا فهمني فاعرف شهاداتك، انه وقت يعمل فيه للرب، لانهم قد نقضوا ناموسك. لاجل هذا احببت وصاياك افضل من الذهب والجوهر، ولأجل هذا بإذا كل وصاياك تقوم وكل

عجيبة هي شهاداتك، لذلك حفظتها نفسي. اعلان اقوالك ينير لي ويفهم الاطفال الصغار. فتحت فمي واكتذبت لي روحا، لاني لوصاياك اشتق. انظر الي وارحمني كرحمتك للذين يحبون اسمك. قوم خطواتي كقولك ولا تسلط علي اي اثم. انقذني من ظلم الناس فاحفظ وصاياك. اضيب وجهك على عبدك وعلمني حقوقك. غاصت عيناي في مجاري المياه لانه

عدل أنت يا رب وقضاءك مستقيم، أوصيت كثيرا بالعدل والحق اللذين هما شهاداتك، غيرت بيتك أكلتني لأن أعدائي نصوا

وصاياك ممحص قولك جدا عبدك أحبه صغير أنا ومرزول وحقوقك لم أنسى عدلك حق هو إلى الأبد وكلامك حق هو ضيق وشد أدركاني وصاياك يا درسي عادلة يا شهاداتك إلى الأبد.

صرخت من كل قلبي فاستجب لي يا رب، إني أبتغي حقوقك. صرخت إليك فخلصني لأحفظ شهاداتك. سبقت فبلغت في غير وقت، وصرخت وعلى كلامك توكلت. سبقت عيناي وقت السحر لألهك في جميع أقوالك، فاسمع صوتي يا رب كرحمتك، وبحسب أحكامك أحيني. اقترب بالإثم الذين يطردونني، وعن ناموسك ابتعدوا. قريب أنت يا رب، وكل وصاياك حق هي. منذ البدء عرفت من شهاداتك أنك

انظر إلى مزلتي وانقذني، فإني لم أنس ناموسك. احكم لي في دعواي ونجني، من أجل كلامك أحيني. بعيد هو الخلاص من الخطاة، لأنهم لم يطلبوا حقوقك. رأفاتك كثيرة جدا يا رب، فبحسب أحكامك أحيني. كثيرون هم الذين يضطهدونني ويحزنونني، وعن شهاداتك لم أجنح. رأيت الذين لا يفهمون فاكتئبت، لأنهم لأقوالك لم يحفظوا. انظر يا رب، فإني أحببت وصاياك، فبرحمتك يا رب أحيني. بدء كلامك حق وإلى الأبد،

الرؤساء تهدوني بلا سبب من أقوال جزع قلبي. أبتهج أنا بكلامك كمن وجد غنائم كثيرة. أبغضت الظلم ورزلته، أما ناموسك فأحببته. 7 مرات في النهار سبحتك على أحكام عدلك، فليكن سلام عظيم للذين يحبون اسمك وليس لهم شك. وقعت خلاصك يا رب وصاياك حفظتها، حفظت نفسي شهاداتك وأحببتها جدا. حفظت وصاياك وشهاداتك وكل طرقي.

فلأن نتوسل قدامك يا رب كقولك فهمني، لتدخل طلبتي إلى حضرتك ككلمتك أحييني، تفيض شفتاي الصبح إذا ما علمتني حقوقا، لسان يجيب أقوالك لأن جميع وصاياك عادلة، لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب وناموسك هو تلاوتي، تحيا نفسي وتسبحك وأحكامك تعينني، ضللت مثل الخروف الضال فاطلب عبدك

0: اسم قدوس قدوس قدوس فصم الانجيل معلمنا متى البشيرة المزطى بركات علينا امين.
1: حينئذ يشبه ملكوت السماوات 10 عذارى اخذنا مصابيحهن وخرجنا استقبال العريس، خمس منهن كنا جاهلات وخمس حكيمات، فاخذت الجاهلات مصابيحهن لم ياخذن معهن زيتا، اما الحكيمات فاخذن زيتا في انيتهن مع مصابيحهن، ولما ابطا العريس نعسنا كلهن ونمنا، ولما انتصف الليل صار صراخ وذا العريس قد اقبل فقمنا خرجنا لقاؤه. حينئذ قامت اولئك العذارى جميعا وزينا مصابيحهن، فقالت الجاهلات الحكيمات اعطينا من زيتكن فان مصابيحنا تنطفئ. فاجابت الحكيمات قائلات لعله لا يكفينا وياكن، فذهبنا بالحرية للبيع وابتعنا لكن، فلما ذهبنا ليبتعنا جاء العريس

0: كيس والمستعدات دخلنا معه للعرس وأغلق الباب. أخيرا جاءت بقية العذراء أيضا قائلات ربنا ربنا افتح لنا. أما هو فأجاب وقال الحق أقول لكن إني لا أعرفكن، فاسهروا إذن لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي فيها ابن الإنسان. والمجد لله أمين.
1: واشتموا كوبك.

الختان يأتي فينا السرير طوبى للرفض، أما الذي يجده متغافلا فإنه غير مستحق المضي معه. فانظري يا نفسي لا تثقلي نوما فتلقي خارج الملكوت، بل اسهري واصرخي قائلة: قدوس قدوس قدوس أنت يا الله، من أجل والدة الإله ارحمنا ذكساباته. تفهمي يا نفسي يرهيب واستيقظي وأضيء بإصبعك بسيت البهجة، لأنك لا تعلمين متى يأتي نحوك الصوت. قال: ها هو ذا العريس قد أقبل. فانظري يا نفسي لا تنعسي لئلا تقفي خارجا قارعة مثل الخمسة العذارى جاهلات، بل اسهري متضرعة لكي تلتقي بالمسيح الرب بدهن دسم وينام لك.

أنت هي سور خلاصنا يا ولية الإله العذراء، حصن المالية غير المنسلم، ابطلي مشورة المعاندين، حزن عبيدك ردي إلى فرح، حصني دينتنا وعن ملوك نحاربي، وتشفى عن سلام العالم، لأنك أنت هي رجاؤنا يا ولية.

0: آمين.
1: كما كنت مع أيها الملك السماء المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان المالئ الكل كنز الصالحات معطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا.
0: دوكسا باتريك
1: أيوك
0: أيوك
1: كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك، خلصنا ونجي نفوسنا.

0: آمين.
1: إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسبك القيام في السماء يا والية الإله. أنت يا باب السماء افتحي لنا باب الرحمة. اترف علينا كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم.
0: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله.
1: كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم.
0: كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم.
1: كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا.
0: كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا.
1: كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم.
0: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله.
1: كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا.
0: كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم.
1: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله.
0: كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا.
1: كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم.
0: كريا ليسون كريا ليسون
2: قدوس قدوس قدوس
0: ذكرمتك ارحمنا يا الله الاب دوبتك كل ايها الثالوث القدوس ارحمنا ايها رب الاله القوات كن معنا لانه لا

0: ليسا نوعين شديدنا وديكوتنا سويك حل واغفر واصلح لنا ظن سيئتنا ليسا نعنا بردتنا تسعنا بغير إرادتنا ادفع لنا معرفة ادفع لنا بغير معرفة خفية الظاهرة يا رب افنا لاسمك القدوس اللي يزدو علينا كرحمتك رب ليس خطايانا.
1: أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك
0: تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد
1: إلى الأبد. سنين أنا يا ليلو يا خنبران بيوتنا مبشرين بابن ما اسوى بنوت نوت تسبحت الخدمة الثانية من صلاة نصف الليل المبارك نقدمها للمسيح ملكنا ولنا نرجو أن يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود إن بركاته علينا أمين. طوبى لجميع الذين يتقون الرب السالكين في طرقه تأكل من ثمرة أتعابك تصير مغبوطا ويكون لك الخير امرأتك تصير مثل كرمة مخصبة في جوانب بيتك بنوك مثل غروس الزيتون الجدد حول مؤدتك هكذا يبارك الإنسان الرب باركك الرب من صيون وبتبصر خيرات أورشليم جميع أيام حياتك وترى

0: مرارا كثيرة حاربوني منذ صباي، ليكن إسرائيل مرارا كثيرة قاتلوني منذ شبابي، وأنهم لم يقدروا علي، على ظهري جلدني الخطاة وأطالوا اسمهم. الرب صديق هو يقطع أعناق الخطاة، فليخزى وليرتد إلى الوراء الذين يبغضون صهيون، وليكونوا مثل عشب السطوح الذي ييبس قبل أن يقطع، الذي لم يملأ حاصد منه يده، ولا الذي يجمع الغمور حضنه. ولم يقل مجتازون إن بركة الرب عليكم، باركناكم باسم
1: هللويا.
0: منفصل بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوكا البشير، بركاته علينا أمين.
2: ثم سأله أحد الفريسيين أن يأكل معه، فلما دخل بيت الفريسي اتكأ إذا امرأة كانت خاطئة. فلما علمت أنه متكئ في بيت الفريسي أخذت قرورة طيب ووقفت من ورائه عند رجليه باكية، بدأت تبل قدمي بدمعها وتمسحهما بشعر رأسها، وكانت تقبل قدمي وتنهما بالطيب. فلما رأى الفريسي الذي دعا ذلك قال محدثا نفسه: لو كان هذا نبيا لعلم من هي هذه المرأة التي لمسته وما حالها أنها خاطئة. فأجاب يسوع وقال له: يا سمعان، عندي كلمة أقولها لك. فقال: قل يا معلم. قال: كان دائن مدينان، على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50، ولم يكن لهما يوفيان، فسامحهما كليهما. فمن منهما يحبه أكثر؟ أجاب سمعان وقال: أظن الذي سامحه بالأكثر. فقال له: بالصواب حكمت. ثم التفت إلى المرأة وقال لسمعان: أترى هذه المرأة؟ دخلت بيتك وماء لرجلي لم تعطي، أما هذه فقد بلت بالدموع رجلي ومسحتهما بشعرها، لم تقبل فمي، أما هذه فمنذ دخلت بيتك لم تكف عن تقبيل قدمي، بزيت لم تدهن رأسي، أما هذه فقد دهنت بالطيب قدمي. من أجل هذا أقول لك إن خطاياها الكثيرة مغفورة لها، لأنها أحبت كثيرا، والذي يغفر له قليل يحب قليلا. ثم قال لها: مغفورة لك خطاياك. وبدأ المتكئون يقولون في نفوسهم: من هو هذا الآخر الذي يغفر الخطايا؟ فقالت للمرأة: إن إيمانك خلصك، اذهب السلام والمجد لله دائما.
0: نسجد لك يا المسيح ما بك الصالح الروح القدس، لأنك قمت وخلصتنا. أعطيني يا ربي نبيع دموع كثيرة كما أعطيت منذ القديم للمرأة الخاطئة، واجعلني مستحقا أنا بالقدميك اللتين أعتقتاني من طريق الضلالة، وأقدم لك تيبا فائقا، وأقتني لي عمرا نقيا بالتوبة، كي أسمعنا ذلك الصوت الممتلئ فرح أن إيمانك خلصك.
1: دوكسا باتريك أيوك أغيو بنفموتي.
0: إذا ما تفطنت في كسرة أعمال الرديئة، ويأتي على قلبي فكرة تلك الدينونة الرهيبة، تأخذني رعدة فأهرب إليك يا الله محب البشر، فلا تصرف وجهك عني متضرعا إليك. يا من أنت وحدك بلا خطية، أنعم لنفس المسكينة بتخشع قبل أن يأتي الانقضاء وخلصني.
1: كينين كأئيك استوس أونستون أونون آمين.
0: السماوات تطوي بكيتها الممتلئة نعم العروس التي بلا زواج، ونحن أيضا نمجد ميلاد غير المدرك. يا والدة الإله، يا أم الرحمة والخلاص، تشفعي من أجل

0: أيها الملك السمائي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان، المال الكل كنز الصالحات معطي الحياة، لما تفضل حل فينا طهرنا من كل دنس، أيها الصالح وخلص نفوسنا.
1: دوكسا باتريكي أيوكي أجيو بنفموتي.
0: كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص أعطيتهم السلام، لما أيضا كن معانا ومنحنا سلامك،

إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب القيام في السماء. يا والتي الإله أنت هي باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي ولد من العذراء ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، الذي قام من الأموات وصعد إلى السماوات ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل وين دار دور كلها. يا ثالوث القدوس ارحمنا، يا ثالوث القدوس ارحمنا، يا ثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا آثامنا، يا رب اغفر لنا زلات، يا رب افتقد مرضى شعبك، اشفيهم من أجل اسم قدوس أبانا أخواتنا الذين رقدوا. يا رب نيح نفوسهم، يا من هو بلا خطيئة يا رب ارحم، يا الذي بلا خطيئة يا رب عنا واقبل يا رب الباطنة ليك، لك المجد والعز والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب بارك. أمين أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد لأبد أمين. السلام لك نسألك يا القديس الممتلئ مجدا عذراك كل حين، أم المسيح اسعدي صلواتنا لابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام التي وات لنا نور الحقيقي المسيح إلهنا العذراء القديسة، اسأل يا رب عنا ليصنع رحمة مع نفوسنا ويغفر لنا خطايانا. هي العذراء مريم والذي لا قديس الشفيع لمن الجنس البشرية، اشفعي فينا ما مسيح الذي ولدت لك ونعم لنا بوفران خطايانا. السلام لك يا العذراء الملك الحقية الحقانية ولدت لنا عمانوئيل، نسألك اذكرينا. شو يسنين أنا مين الليل وياخن ورام بيوتني مشيرين بابن ما يسواب نوتي نوت أمين. تسبحت الخدمة التالتة من صلاة نصف الليل المبارك، قدم المسيح ملكنا ولهنا ونرجوه يغفر لنا أخطانا. مزامير تراتي لبينا داود النبي الملك بركاته علينا أمين. سبح يا نفسي الرب وسبح الرب في حياتي، ورتل لإلهي ما دمت موجودا. لا تتكلوا على الرؤساء ولا على بني البشر الذين ليس عندهم خلاص، تخرج روحهم فيعودون إلى ترابهم، في ذلك اليوم تهلك كافة أفكارهم. توبى لمن إله يعقوب معين الذي صنع السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، الحافظ العدل إلى الدهر، الصانع الحكم للمظلومين، المعطي الجياع الطعام، الرب يحل المقيدين، الرب يقيم الساقطين، الرب يحكم العميان، الرب يحب الصديقين، الرب يحفظ الغرباء ويعدد اليتيم والأرملة ويبيد طرق الخطاة، يملك الرب إلى الدهر. إلهك يا

سبحوا الرب فإن المزمور جيد ولإلهنا لذ التسبيح. الرب يبني أورشليم، الرب يجمع متفرقي إسرائيل. الرب يشفي منكسري القلوب ويجبر جميع كسرهم. المحصي كثرة الكواكب والكافة يعطي أسماء. عظيم هو الرب، عظيمة هي قوته ولا إحصاء لفهمه. الرب يرفع الودعاء ويزل الخطاة إلى الأرض. ابتدوا للرب بالاعتراف ورتلوا لنا بالقيثارة. الذي يجلل السماء، الذي يهيئ

سبحي الرب يا أورشليم، سبحي إلهك يا صيون، لأنه قد قوم غليق أبوابك وبارك بنيك فيك، الذي جعل تخومك في سلام ويملأك من شحم الحنطة، الذي يرسل كلمته إلى الأرض فيسرع قوله عاجلا جدا، المعطي الثلج كالصوف، المذر ضباب كالرمان، يلقي الغليد مثل الفتات قدام وجه برده من يقوم، يرسل كلمته فتذيب وتهب ريح فتسيل المياه، المغبر كلمته ليعقوب فريد وأحكام لإسرائيل، لم يصنع كذا بكل الأمام أحكام لم

0: مقدوس قدوسي وثوسي مقدوس قدوس قدوس. فصل من بشارة الإنجيل معلمنا ماريل والبشير تلميذ الطير بركاته علينا أمين.
1: لا تخف أي قطيع الصغير في النباكم قد تسير أن يعطيكم ملكوت بيومتعكم وأعطوا صدقة واصنع لكم كياسا لا تبلأ كنز في السماوات لا يفنى حيث لا يدنو منه السرق ولا يفسد الصوص لأنه حيث كنزكم هناك يكون قبلكم أيضا. لا تكون أحق ممتقا وصبيحكم موقوتة وأنتم أيضا تشبهون إنسان ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس حتى إذا جاء وقرع يفتحون له الوقت. طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم السائرين. الحق أقول لكم إنه يتمنطق ويتأكهم يقوم فيخدمهم وإذا جاء في هذه السنة أو جاء في هذه الثالث وجدهم يصنعون هكذا. فطوبى لأولئك العبيد وهذا عملوا. إن لو كان رب البيت يعلم في آيات الساعة يأتي السارق لكن يسهر ولم يدع بيت ينقب فكونوا أنتم أيضا مستعدين فإنه في الساعة لا تعرفون يأتي ابن إنسان. فقال بطرس يا رب إن قلت هذا المثل أن قلت للجميع. فقال الرب من هو ترى وكيل الأمين الحكيم الذي يقيم سيد عبيده رأتهم طعما في حيني. وطوبى لذلك العبد الذي إذا جاء السيد يجده يفعل هكذا. الحق أقول لكم إن يقيم على جميع أمواله. فإن قال ذلك العبد الرديء في قبله إن السيد يبطي في قدمه فيبدأ يضرب العبيد والأماء ويأكل أشرب أسكر يأتي في لأت سيد ذلك العبد في يوم الذي لا يتوقع في الساعة التي لا يعرفها فيشكو في وسطه ويجعل نصيبه مع عدم الإيمان ومجد

يا نفسي أتيقظي وتفهمي تلك الساعة المخوفة، فإنه ليس رحمة في الدينونة لمن لم يستعمل الرحمة، فلهذا اشفق علي أيها المخلص، فإنك أنت هو محب البشر.

0: المكرمة خلصي الذين التجوا إليك بإيمان من الشدائد كي نمجد ميلادك الطاهر في كل شيء من أجل خلاص نفوسنا.
1: كنينك كريستوس
2: ونستوني آمين. كما كنت في السماء المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمال الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة هلما تفضل وحل فينا طهرنا من كل دنس أيها الصالح خلص نفوسنا.

0: كما كنت مع تلاميذك يا المخلص وأعطيتهم السلام، لما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك، خلصنا ونجي نفوسنا كينينك إنكستوسي ونستوني أونن آمين. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالخيام في السماء. يا وارية الإله أنت يا باب السماء، افتح لنا باب الرحمة. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا وترافع علينا. كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم.
1: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله.
0: كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا.
1: كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم.
0: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله.
1: كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا.
0: كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم.
1: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله.
0: كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا.
1: كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم.
0: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله.
1: كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا.
0: كريا

0: يسوع.
1: قدوس قدوس قدوس رب السباوت، سماء والأرض مملوءتان مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب طابت الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ثقاتنا سواك. هل واغفر واصفح لنا يا الله سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا التي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي علينا، كرحمتك يا رب وليس كخطايانا. اجعل من الذي في السماوات، قدس اسمك ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لنا لك.
2: زقصاص وسيمون قدوس قدوس قدوس، فصلا بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير، بركاته علينا أمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمة ومجد لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما. أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنا أقول أن نفهم أقوالك المحية ونهض نظمًا خطية القاتلة للنفس، واجعلنا أهلا نكون مستقيمين في عمل الخير وفي وقت مجيئك لتدين العالم، فلنستحق سماع ذلك الصوت المملوء فرحا القائل: تعالوا إلي ومبارك أبي، رسل ملك معد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب سهل لنا أن تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة، ولا تجازينا من أجل كثرة أسامنا، لأنك وحدك متحن طويل الأناك كثير الرحم. بشفاعة سيدتنا وولدت لها القديسة مريم، شفاعة جميع أصاف قديسيك أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا ما في كل وقت كل ساعة في السماء وعلى الأرض، مسجود له مجد المسيح لهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحم جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ورحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مسمى يرجع ويحيي، الداعي لكل الخلاص لأجل ما هو بخيرات المنتظر. يا رب اقبلنا في هذه الساعة وكل ساعة البطن، سهل حياتنا، ارشدنا لعن بصيه، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشف أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن إرادي ووجع قلب، أحيطنا بملائكة القديسين نكون معسكرهم محفوظين ومرشدين، نصر اتحاد الإيمان معرفنا غير محسوس وغير محدود، فإنك مبارك للأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر: يا أبانا الذي في السماوات ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك في السماء كذلك.

0: محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم.
1: Tensin web shoyni shirin te pyu oyni enten ho se tsoy sente ni gum.
2: O bo sente vere mot na ne mem so tente ne.

هلا يسني مانس وسويس وبتير من تكرتور بنقتي اسمس جعلنا يا رب مصحيين أقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأت ملكوتك وتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع لك الملك مين

0: اقصاص فصل من جمال من لؤي البشير والتلميذ الطاهر بركاته علينا من الان يا سيد وعبدك بالسلام حسب قولك أنا بصرة خلاصك الذي هددت قدام جميع شعب نور انت قال مجد شعب اسرائيل والمجد لا يداي من ابديا امين
1: Jag måste med Kristus, en pikot, en av oss, och stämma upp med mig så är jag tonka, så att jag

طرح واتس على أحد السابع من الخمسين المقدسة عيد العنصرة حلول الروح القدس. ولما كملت أيام الخمسين وكان التلاميذ الاثنى عشر مجتمعين معا في موضع واحد برهبة وخوف، صار صوت عظيم كريح شديد نازل من السماء، ظهرت لهم مثل ألسنة نار منقسمة على كل واحد منهم، فللوقت امتلأوا من الروح القدس ونطقوا بكل اللغات وتنبأوا جميعهم. كمل اليوم الكلام المكتوب في يوئيل النبي هكذا قائلا: أنه في الأيام الأخيرة أفيد من روحي على عبيدي وأمائي، فيتنبأ بنوكم وبناتكم وشبانكم يرون المناظر وشيوخكم يحلمون أحلاما. أعطي العجائب في السماء وعلى الأرض، ودما ونارا وضبابا ودخانا، الشمس تظلم والقمر يسير دما، وكل من يدعو باسم الرب يخلص. ما أعظم هذه النعم التي نالها أولئك الرجال الذي وجد الروح القدس فيهم محلا، فتكلموا بالألسنة مثل الآلهة وعلموا الأمم كل بلغته، أخرجوا الشياطين من الناس باسم الرب لأنه دعاهم إخوته وأحباءه، شفوا المرضى لأنهم أطباء حقيقيين ليس بأدوية بل بالقول، أقاموا الأموات باسم السيد المسيح له المجد وصاروا مماثلين له، عرفوا الأمم سبل الحق بالآيات الكثيرة التي صنعوها، ردوا الخطاة من ضلالتهم بالتعاليم المحيية الخارجة من أفواههم. روح القدس حل عليهم ونالوا الموهبة العلوية، روح الحكمة المتضاعفة عليهم أكثر من الحكماء الأرضيين، روح الفهم الذي أرشدهم، روح العلم، روح المعرفة، روح الذكاء، روح اليقين، روح القوة، وتمجدوا جدا. تشرفوا هؤلاء بأن صاروا إسرائيل الجديد، تمجدوا بالأكثر هؤلاء الرسل من أجل القوات التي يصنعونها، توجهوا إلى الأمم وتركوا إسرائيل القديم بذلاته، عطفت لأقوالهم غرباء الجنس وأطاعوهم وآمنوا بكرازتهم، حقا أعطوهم نعمة الروح وصاروا مثلهم باسم السيد المسيح له المجد. هؤلاء الذين فتح لهم ملكوت السماوات وصاروا أبناء المعمودية، وبلغت أصواتهم على وجه الأرض وبلغت أقوالهم إلى أقاصي المسكونة. بصلوات وطلبات هؤلاء السادة الرسل تلاميذ ربنا يسوع المسيح المؤيدين المغبوطين بنعمة الروح القدس، ينعم علينا بغفران خطايانا، يخلصنا من أتعاب هذا العالم الزائل.

ملكا ومن نور حقيقة وجئت الأضرار القديسة ولادة الإله نملك أنت تخلص العالم أتخلص نفوسنا نملك لك سيدنا وملك المسيح آخر الرسل إيه الشهداء دليل الصديقين سبات الكنائس وقفان الخطايا وبشر الرسل القدوس صوت واحد الناس كلها ونمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب الأب الكل خالق السماء والأرض من غير وما له نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوار الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس مريم العذراء تأنس وصلب عنا العهد بلوط بنتس تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس على يمين أبي وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات نعم نؤمن بالروح القدس رب المحيي المبسط من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الله في الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف من عضية واحدة من أفراد الخطايا وننتظر

0: ميسون قندوس قندوس قندوس رب السماوات السماء والأرض نورتين ملك الكرم ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا
1: أيها رب إله الكويت كن معنا لنا وليس لنا وعين في شدتنا ضيقات نسواك هل واغفر واصلحنا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا التي صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها معرفة التي فعلناها بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب اغفر لنا الاسم القدوس الذي ضاع علينا كرحمتك يا رب وليس خطايانا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك ليأتي ملكوتك كما في السماء كذلك الارض خبزنا الذي الغد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير مسيح يسوع ربنا لك الملك والقوه والمجد.